0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من قصار الصور، تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقضى من طولنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد الخامسة بدقيقتين بمشيئة الله تعالى يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي الرابعة والثلث تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. معنا فيها قارئا للقرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، ومبتهلا المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل النبوي أبو زيد، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا المباركة مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، مستهلا بالآية 17 من سورة المائدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير.

نساؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا

فاخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.

قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين.

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه.

لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.

بهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته،

منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ

0: هنا برواية حفص عن عاصم من الآية 17 من سورة المائدة وحتى الآية 76 من السورة الكريمة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد دقات السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: القتل يمشي على قدمي.
1: قدم المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الفاصل من المدائح النبوية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعود إخوة الإيمان إلى رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَقْ

واسم

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان على مدى حوالي نصف الساعة مع تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي، تلا علينا ما تيسر من سورة الأنبياء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، في 5:02 بمشيئة الله تعالى يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. حتى ذلك الحين نبقى مع هذا الفاصل من التواشيح الدينية للشيخ عبد السميع بيومي وبطانته.

قدم هذا الفاصل من التواشيح الدينية الشيخ عبد السميع بيومي وبطانته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل النبوي أبو زيد.
1: الحمد لله الذي عنت الوجوه لجاهه، واستسلمت فطر الحياة لأمره. الحمد لله الذي جعل لنا في أنفسنا مواعظ، وفي أبداننا زواجر يرشدنا ويهدينا ويكفنا عما يردينا. سبحانه، له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يا مالك الملك، يا من عز عابده، يا من أقمت زواياه بلا عمد، ثبت فؤادي، كفر كل معصية، ما لي سوى ملجئي بالواحد الأحد. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، خصك الله بأجمل الصفات وأحسنها وأتمها ظاهرا وباطنا. يا رب صلي على النبي وسلمي المصطفى الهادي البشير الأكرمي، تعداد ما في أرضنا وسمائنا مما علمنا عنه أو لم نعلمي. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونسمات تنساب في الوجود، تبشر باقتراب فجر جديد، فتزيد القلب اطمئنانا، نسمات سلام ورحمة وبركة نرسل بها في مستهل لقائنا المبارك هذا، لقاء الفجر الذي تنقله موجات الإذاعة المصرية إلى كل أرجاء الدنيا من قلب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه أوقات التجلي الإلهي، يتجلى الله على عباده فيها بالغفران وإجابة الدعاء، فلا يرد سائل ولا يخيب أمل. فأقبلوا، أقبلوا أيها المستغفرون بالأسحار، هذه ساعات استغفار. وهلموا أيها الذاكرين، أيها الذاكرات، هذه أوقات النفحات. ويا أيها المذنبون، ألم يئل للقلوب أن تعود؟ أيها الباحثون عن الفرج بعد الضيق، هذا هو الطريق، هو السحر الذي تصفو به نفوس العارفين بكل حال، تناجي ربها في طي ليل وتدعوه بأسرار طوال. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن مدار حياة المؤمن، ضياء حياته، يهتدي بنوره، يفزع إليه في كل وقت. وصدق الله إذ يقول: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. إنه لتذكرة للمتقين. القرآن الكريم، من فيضه نبتدئ هذا اللقاء الذي ننقله لحضراتكم على الهواء عبر موجات الإذاعة المصرية من الجامع الأزهر الشريف. هذه آيات بينات مما تيسر من سورتي الزخرف والدخان، خير بداية لهذا اللقاء، نستمع إليها منصتين مع قارئنا في هذا اللقاء، فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

un

الجنه

الْعَذَابَ.

فاصفح عنهم وقل سلام.

0: صدق الله العظيم.
1: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذه التلاوة والعبرات مسبلة، ثم الأحاديث ذات المتن والسند، وخشية الله أطواق النجاة، وما يغني النفوس بهاء المال والولد، وجنة الخلد تنسي كل مسغبة. أنعم بذاك النعيم الناظر الأبد. إخوة الإيمان والإسلام، هكذا عشنا في رحاب هذه الآيات البينات التي تلاها علينا قارئ هذا اللقاء فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، فأكرم بها من بداية لهذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم على الهواء من الجامع الأزهر الشريف عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية من مدينة القاهرة العامرة. أيها الإخوة المؤمنون، قال الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله: والمستغفرين بالأسحار، إن هذا يدل على فضيلة الاستغفار في وقت السحر بالذات. وقد قيل إن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، قيل إنه أخرهم إلى وقت السحر. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أيها الإخوة المؤمنون، يرفع أذان الفجر بمشيئة الله تعالى في القاهرة في 5:02، وحتى يأذن مالك هذا الملك ومصرف أمره بميلاد فجر جديد، نبقى مستضيفين

صلين بالصلاة على من بالصلاة عليه تكشف الكروبات وتقضى الحاجات وتكثر البركات. نبقى مع مبتهلنا في هذا اللقاء المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد.

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي

البدر كالبدر في الإشراق عندك مالك نشر.

ما دامت الدنيا إلى أخرى.

الشمس يسطع في النار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءة نار الزمان وجدتها.

0: ذي كلمة التوحيد وتر شهادة، ومحمد تاج الورى مثناها. لا إله إلا الله هي أفضل الكلام بعد القرآن. لا إله إلا الله هي أحب الكلام إلى الله، هي كلمة الإخلاص، هي أول شيء دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأول شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هي كلمة الإخلاص والتوحيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ عصام الدين مجاهد بصلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم على الهواء من هنا، من جامع الأزهر الشريف، عبر موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان والإسلام، الصلاة على النبي الأكرم توقظ المسلم من منام الغفلة وترفعه إلى مقام الحضور الدائم مع الله. الصلاة على رسول الله تعلم المسلم الأدب مع الله، لأنه يقدم بين يدي الله ذكرى أحب الخلق إليه. صلى عليك الله يا بدر بدا، يا من بحبك كل ثغر يورق. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، الآن وقد فرغ الإخوة المصلون هنا من أداء ركعتي السنة، فقد جلسوا يتشوقون إلى سماع القرآن. وكما ظللتنا سحائب رحمة وسكينة حين تلاوة ما تيسر من سورة الزخرف في التلاوة الأولى، تظللنا سحائب رحمة وسكينة بفضل الله في هذه التلاوة القصيرة مما تيسر من سورة الدخان. بعدها بمشيئة الله تعالى يقام لصلاة الفجر التي سيأمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الرحمن باز فراج من أئمة القبلة بالأزهر الشريف. فأكثروا من الصلاة على رسول الله، أكثروا من الدعاء. اللهم البشارات التي نحب، الأيام التي تسر، الرحمات التي تتوالى، العافية التي ننعم بها، اليقين الذي يريح القلوب، اليقين مع القرآن الكريم أشد وأدعى إلى القبول، أدعى إلى الترسخ. إخوة الإيمان والإسلام، الآن نعود إلى رياض القرآن الكريم مع فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استووا اعتدلوا اخشعوا في صلاتكم وصلوا صلاة مودع حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تدعوا فرجة للشيطان. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل على سيدنا

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها، فقد وفقنا الله تعالى لنقل صلاة فجر اليوم من الجامع الأزهر الشريف عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية، وذلك من مدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، كان معنا في هذا اللقاء قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وقد تلا علينا في تلاوتيه ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان. كان معنا مبتهلا الشيخ عصام السيد مجاهد، وقد أما المصلين في صلاة فجر هذا اليوم المبارك فضيلة الشيخ عبد الرحمن باز فراج. إخوة الإيمان والإسلام، أيها المستمعون الأكارم في كل مكان، تقبلوا تحيات حسن صفوت حسن سيد أحمد من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسة تامر عبد الغني، رامي عبد المنعم وأحمد نصر، ومن مستر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح عماد مدني، ومن أسرة التخطيط الديني تقبلوا تحيات الزميل سلامة رشدي. حتى يجمعنا لقاء جديد على خير بإذن الله، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. تقبلوا تحيات محدثكم النبوي أبو زيد. الآن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ساعتنا الآن 5:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الثلاثاء اليوم الأول من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. نسأل المولى تبارك وتعالى ونحن في هذه اللحظات الطيبة المباركة أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء. في فترة إذاعية سابقة، إخوة الإيمان، سعدتم بصحبة الزميل محمد بدر من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8:00 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة هود، يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة هود تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. نوجه عناية حضراتكم إخوة الإيمان إلى أن شمس القاهرة تشرق بإذن ربها بمشيئة الله تعالى في 6:30. أما الآن إخوة الإيمان نبقى مع هذه الابتهالات والشيخ عبد الفتاح الزهيري.

を。نشهد أنك الله.

أحد وفر.

واحد مو

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

0: كم جئت بابك سائلا فأجبتني من قبل حتى أن يقول لساني، واليوم جئتك تائبا مستغفرا شيء بقلبي للهدى ناداني. إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فلأنت أهل العفو والغفران. روحي لنورك يا إلهي قد هفت وتشققت عطشا له أركاني. سبحانك
1: سبحان ربي لم يلد

الإنابة هي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم. وقال في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. وقال في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي رجع إلى الله العلي الأعلى الوهاب سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 77 من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير

فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

كان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

الْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنْتَهُونَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

فوائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون

الحكمة، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق

ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.

وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

0: تكفرون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات العاشرة من صباح اليوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج محمود رياض رجب من كفر البرك محافظة الجيزة، يقول في رسالته: أرجو معرفة الصيغ المستحبة لذكر الله عز وجل. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الذكر باب عظيم من أبواب الخير، ما ولجه مسلم إلا وجنى من ورائه خيرا كثيرا في دنياه وأخراه. فقد قال جل شأنه في بيان مكانة الذكر بالنسبة لغيره من شعائر الدين: ولذكر الله أكبر. وقال جل شأنه في تحديد قوة الصلة بين الذاكر وبين ربه جل ثناؤه: فاذكروني أذكركم. وقال سبحانه وتعالى في بيان أثر الذكر في إنقاذ صاحبه من المهالك: فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال سبحانه وتعالى في بيان أثر الذكر في نذول الغيث الذي يحيا به كل شيء وتكسر به الأموال والأولاد وازدهار الحياة: بحيث يعيش الذاكر حياة رغدة هنيئة في الدنيا ثم غفران ذنبه مع النعيم المقيم في الآخرة. يقول سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وغير ذلك كثير من آثار الذكر. والمراد من الذكر هو كل ما يصدر من المسلم من الأقوال والأفعال التي يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. فالصلاة ذكر، وقراءة القرآن ذكر، والتسبيح ذكر، والاستغفار ذكر، والدعاء ذكر، والأمر بالمعروف ذكر، والنهي عن المنكر ذكر، وغير ذلك من صيغ الذكر وأنواعه التي لا تكاد تحصى ولا تكاد تعد. وقد أفرد العلماء كتبا بالتأليف منها على سبيل المثال: كتاب الأذكار للنووي، وكتاب عمل اليوم والليلة لابن السني، وكتاب عمل الليل والليلة للنسائي، وغير ذلك كثير. ومن أجمع صيغ الذكر وأفضلها وأيسرها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي صحيح مسلم عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وغير ذلك كثير وكثير. فعلى المسلم أن يحصل من ذلك ما استطاع من هذا الخير الواسع والفضل العميم. هذا وبالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الشاب لام ألف، يقول في رسالته: ما حكم تقاضي الأجر والربح من صناعة المحتوى على الإنترنت مثل اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
5: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فأقول وبالله التوفيق. اعلم أخي السائل بارك الله فيك أن حصول صانع المحتوى على مبالغ مالية نتيجة المشاهدات والتفاعل، إما من إعلانات المنصة التلقائية أو من الرعاية المباشرة للشركات داخل مقاطعه المرئية أو الصوتية، اختلف فيه المعاصرون من العلماء، فمنهم من حرم ومنع ذلك، وهو لبعضهم فيرون حرمة الكسب كليا لعدم قدرة الصانع على التحكم الكامل في نوعية الإعلانات التي تفرضها المنصة أحيانا، ولما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان. فإذا اشتمل المحتوى على محظورات شرعية من تبرج أو كذب أو خمور، أو إذا مر إعلان محرم دون حظر، فإن المكاسب تصبح خبيثة، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومنهم من يرى القول بالجواز المقيد بطبيعة المحتوى والإعلان، وهو ما عليه الفتاوى المعاصرة، حيث تربط الإباحة بمدى مشروعية المادة المعروضة ونوعية الإعلانات المصاحبة. واستدلوا لذلك بأن الأصل في المنافع الجواز، فتقديم محتوى تعليمي مهني أو ترفيهي مباح هو منفعة، واستدلوا لذلك بأن الأصل في المنافع الجواز، فتقديم هذا المحتوى التعليمي أو المهني أو الترفيهي هو منفعة مشروعة يجوز أخذ الأجرة عليها جعالة أو إجارة، كما أنها تتميز بالتحكم والتقييد المباح المتاح. فأغلب المنصات تتيح لصانع المحتوى حظر الإعلانات الإباحية أو إعلانات الخمور والميسر.
3: الخلاصة في هذه المسألة وفي هذا السؤال،
5: الخلاصة هو القول بالجواز بشرطين: أن يكون المحتوى بذاته مباحا ونافعا، وأن يبذل الصانع وسعه في فلترة وحظر الإعلانات المحرمة من إعدادات حسابه الإعلاني، حينئذ يكون الكسب ناتجا عن بذل منفعة مباحة ورواج تجاري مشروع. والمنع الكلي يغلق بابا عظيما لنشر العلم والخير والدعوة، بينما الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتقليل المفاسد، وما يقع من خطأ إعلاني غير المقصود أو غير مقصود بعد الفلترة يعفى عنه لعموم البلوى، لأن المشقة تجلب التيسير فيعفى عن اليسير غير المقصود.
3: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: ساعتنا الآن 7:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من سورة النجم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأنه

0: أعبدوا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة النجم، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان حديث القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود بسيوني فودة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله، وبعد، فلقد تفضل الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأعطاه من فضله ما لم يعط لأحد من البشر. لقد أعطاه رتبة لم يرق إليها نبي مرسل ولا ملك مقرب. يقول عز وجل: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إن فضل الله عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المرسلين وخاتمهم جميعا، وبه وبرسالته أكمل الله دينه وتمم نعمته ورضي الإسلام دينا. وهؤلاء الذين يريدون أن يعرفوا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم أن يعودوا إلى القرآن الكريم نفسه، فلقد تكفل الله عز وجل ببيان قدر رسوله وفضله ومكانته عنده. لقد جعل الله سبحانه وتعالى الطريق إلى حبه في التأسي به، فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقرن طاعته بطاعته، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وسلوكه وأفعاله تنبثق من رحمة الله عز وجل ومن وحيه. وفي هذا يقول الله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويخاطب الله تعالى عباده المؤمنين ويوجههم إلى الطريقة المثلى عند مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي لمسلم أن يخاطبه باسمه المجرد يا محمد، ولكن عليه أن يخاطبه يا أيها النبي ويا أيها الرسول، كما خاطبه رب العالمين. والله سبحانه وتعالى يبين ذلك في مواضع كثيرة، ومن ذلك يقول الله سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولقد بلغ من فضيلته صلى الله عليه وسلم أن بعثه الله تعالى آخر الأنبياء وذكره في أولهم. قال عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. ثم تأتي هذه الأوصاف السامية الوضيئة من الله عز وجل، فيخاطب الله تعالى نبيه بقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كل ذلك يؤكد أن فضل الله عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى قد تكفل بنفسه ببيان فضل رسوله والتعريف به في كلام يتلى ويتعبد به. لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ منه ما آتانا، وأن ننتهي عما نهانا عنه، وهددنا إذا لم نلتزم ذلك. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحت عنوان حديث القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود بسيوني فودة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أجمل أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت، وكفيت، ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: تمام السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي إخوة الإيمان، وعلى مدى نصف الساعة نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سور المطففين والانشقاق والبروج، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

Thank you.

Thank you.

0: من آيات الله البينات ومن سور المطففين والانشقاق والبروج، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس بأن فيه خصلتين يحبهما الله ورسوله. وكان قد جاء في وفد، وهذا الوفد يسمى بوفد عبد القيس، كان من الوفود التي كانت تأتي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووفد عبد القيس تقدموا قومهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 14 راكبا، الأشج العصري رئيسهم، وهو المنذر ابن عائذ، ومنهم منقذ ابن حيان. وأما سبب وفودهم فهو أن منقذ ابن حيان، وهو أحد بني غن ابن وديعة، كان متجره إلى يثرب في الجاهلية، فشخص إلى يثرب بملاحف وتمر من هجر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبين منقذ ابن حيان: إذا هو قاعد إذ مر به النبي صلى الله عليه وسلم، بينما كان قاعدا مر به النبي صلى الله عليه وسلم، فنهض منقذ إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمنقذ ابن حيان؟ كيف جميع هيئتك؟ كيف قومك وجميع هيئتك؟ ثم سأله عن أشرافهم، رجل رجل يسميهم بأسمائهم. فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة: واقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم رحل قبل هجر، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى جماعة عبد القيس كتابا، فذهب به وكتمه أياما. ثم اطلعت عليه امرأته وهي بنت المنذر ابن عائذ، والمنذر هو الأشج، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لأثر كان في وجهه. وكان منذر رضي الله عنه يصلي ويقرأ، فأنكرت امرأته ذلك فذكرته لأبيها المنذر، فقالت: أنكرت بعلي يعني زوجي منذ قدم من يثرب أي من المدينة، إنه يغسل أطرافه، تشير إلى ما كان يفعله من الوضوء، إنه يغسل أطرافه ويستقبل الجهة تعني القبلة، يحني ظهره مرة ويضع جبهته على الأرض مرة، ذلك ديدنه منذ قدم. فتلاقيا فتجاريا ذلك فوقع الإسلام في قلبه، ثم سار الأشج إلى قومه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه عليهم، فوقع الإسلام في قلوبهم وأجمعوا على السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار الوفد كلما دنوا إلى المدينة، يعني كلما اقتربوا من المدينة المنورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه: أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق، وفيهم الأشج العصري غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة، أي أنهم لا يصيبهم الخزي، فقد أسلموا طوعا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم. وإذا كان هذا شأنهم في الدنيا فإنهم في الآخرة لا تلحقهم الندامة ولا الحسرة. وفي هذه القصة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لأشج عبد القيس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
5: ساعتنا الآن 8:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان تستمعون إلى سؤال جديد من مسابقة السراج المنير، وقد فاز بجائزة الأمس من هذه المسابقة أحمد سلطان السيد خضر من محافظة بورسعيد.
6: إذاعة القرآن الكريم.

0: المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كمال

0: السراج المنير،
1: مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمهات المؤمنين هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يحملن هذا اللقب تكريما لهن ولمكانتهن في الإسلام، فقد كان لهن دور كبير في نقل السنة وتعليم المسلمين، وقد جاء ذكرهن في القرآن الكريم في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وكان الهدف من إطلاق هذه الكنية على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقرير حرمة الزواج بهن بعد مفارقته صلى الله عليه وسلم، وهو الحكم الوارد في قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وكان اعتبار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين بمثابة وسام وضع على صدورهن تكريما لهن وتقديرا لدورهن في مسيرة الدعوة. وقد أطلقت هذه الكنية على 13 امرأة تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن: السيدة خديجة بنت خويلد، السيدة سودة بنت زمعة، السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق، السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب، السيدة زينب بنت خزيمة، السيدة أم سلمة، السيدة زينب بنت جحش، السيدة جويرية بنت الحارث، السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان، السيدة صفية بنت حيي، السيدة ميمونة بنت الحارث، السيدة ريحانة بنت زيد، وأخيرا السيدة مارية القبطية. ولم تكن زيجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأهداف سامية وغايات عالية وبوحي الله سبحانه. فمن زوجاته من كن أرامل أوذين في نصرة الدعوة، ومنهن من تزوجها بوحي الله إبطالا للتبني، وهي السيدة زينب بنت جحش. ومنهن من كان لتوثيق الرابطة بين الإسلام وبعض القبائل، كما حدث عندما تزوج بجويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق، الذي كان من آثاره إسلام جميع قبيلتها، وكزواجه من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وصفية بنت حيي. ومن ثم فإن لكل زيجة للنبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين حكمة وسببا، يزيدان في إيمان المسلم بعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة شأنه وكمال أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. والسؤال 19: اذكر آية من كتاب الله تعالى في بيان تفضيل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على سائر النساء.
2: فجر أطل على نور

تأتي على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحديد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول معنى رأفة الله تعالى ورحمته بعباده، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول ترغيب الإسلام في إنظار المعسر مع حث المعسر على حسن القضاء، وذلك من خلال الآية 11 من سورة الحديد من قول الحق عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قلنا القرض الحسن بقى الزكاة مطلوبة خلاص، والدخول في مقام الإحسان برضو مطلوب يزودها شوي. انت عملت بس الزكاة وسكت، نقوم نقول له اقرضه، يعني ادي له قرض. فلما تدي له قرض دي تبقى رحمت وجهه، ما ادتوش يعني صدق. ولذلك ناس كتير لما يحب يدي الواحد كان عزيز قوم يوم يجي يدي له حاجة يقول له لا لا، قول له خد قرض ولما تبقى ايه تقدر تجيبها لي، وما جيبش انا حاب اطلبها. تقوم خففت عنده الايه المسألة. لما تخفف عنه المسألة بعدين إن جه وأدى لك أهلا وسهلا، ما جاش وأدى يقول لك في مرحلتين: نظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أنظره يعني أجله، فنظرة إلى ميسرة وحاجبها لك من الآخر. وأن تصدقوا خير لكم، قل له يا شيخ روحنا خلاص انتهت المسألة، ما فيش دي الله دي مراحل، يبقى زكاته خلاص. فإحسان دخول في الإحسان، فقرض القرض ده إن أدى أهلا وسهلا، ما أداش تبقى تنظره إلى أن يتن ما كده أو تتصدق به. شوف المراحل اللي ربنا عملها إيه. ولكن الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم الكلام ده يبقى لا يأتي واقع في الكون ليكذبه، لأنه مدام قال يوم لما يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله قال: اللي يقترض قرض وفي نيته الحق أن يؤدي، لا يقول الله أداها، وإنما يؤدي الله عنه. ولذلك رسول الله لما مات واحد مدين ما صلاش عليه، فإن سأل طبودة جنبه إيه، قال لك لا، لأن النبي قال إن كان واخد وحيأدي لازم كان يؤدي، وما دام ما أداش وهو مات يبقى كان في نيته برضه. يوم ربنا يحنن قلب واحد زي الإمام علي وقتاده، يقولوا يا رسول الله أنا نقضي عنه، يقوم يصلي عنه.

0: بقى هو ما صلاش ليه؟ بده يعظم مسألة القرض، مسألة الدين، علشان الناس ما تاخدهاش بلطجة. وبيقول كده اللي ياخد وفي نيته أن يؤدي، لا أقول يؤدي، إنما يؤدي الله عنه. وما دام يؤدي الله عنه تبقى حاجة حصلت، ما دام ما حصلتش يبقى هو كان في نيته وأنه إيه. فكون الرسول يحرمه من الصلاة ولكنه يأمر غيره يبقى نقص ولا لا؟ لأن اللي بيدعي من اللي بيدعي الرسول فرق أن يدعي بمؤمن بالرسول. جيت بقى الحكاية دي خلت المستشرقين يمسكوا لنا مسكة، المستشرقين بيبقوا دارسين كويس. فوإحنا في سان فرانسيسكو وكان مع الدكتور عبد اليماني كان وزير إعلام، وكان معايا الخويطر، وكان معايا عبد العزيز خوجة، وكان معايا مدير الجامعة الزبير. فلما جمعونا بمستشرق عنده مبادئ إنه يدخل في الإسلام، المزال كان يقول لهم أنا عندي فقد التوازن، يعني توازن مفقود. فلما يجي اللي بتقولوا عليه ده الشاعر فلان، قال للسفير هناك خلينا نجتمع ونسأله. فكان عنده شبه، من الشبه هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ يضاعفه عن ايه؟ هات الاصل، ما هو الحسنه بعشر امثالها، يبقى يضاعف تبقى كم مثل؟ تبقى 20. لكن عندكم في الحديث انه مكتوب على باب الجنه الصدقه بعشر امثالها والقرض بثمانيه عشر، فيبقى فيه مش ضعف، نقص عن الضعف. فالله الهم وقلنا له انت حين تتصدق بدولار يبقى لك عند ربنا كام؟ أم عمل إيديك ده وجاب الاسم العشرة، يعني دي عشرة. هل استرددت دينارك الأول وبعدين خدت عشرة، ولا الدينار الأول طلع وخلاص ربنا عوضك وادك عشرة؟ يبقى الدينار اللي انت دفعته اطرحه، ينقص. انت خدت تسعة نضاعفة تبقى 18. يبقى أي مخالفة في هذا؟ أي مخالفة؟ بس خلاص انتهينا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقلنا بقى من القرض الحسن قلنا ايه؟ انه لا يتبعه منا ولا ايه. وقلنا مثلا يخفيها رجل تصدق فاخفى حتى لا تعلم ايه شماله ما صنعت ايه ما صنعت. دي شرط الايه؟ شرط القرض. من ذا الذي يقرض الله؟ شوف ايه الاجر الكريم بعد المضاعفه دي. ام قال لك المضاعفه دي بقت بكادر، يعني القانون كده، انما الحسنه بقى الفضل ده بقى تاني حاجه تانيه. قال لك الفضل يتناسب مع إصابة العطاء لحاجة الإنسان. في واحد يمكن تديله يعملها شوية ضرورة وشوية طرف، إنما في واحد بعده يدوب على يجي بالضرورة، يقوم لما تديله كده يبقى الأجر يزيد. نعم. فيضاعفه له وله مضاعفته دي العدل، هذه واحدة. لكن أجر كريم ده الفضل، وحين يحدد الله العدل يبقى ما حدده. وذلك لما قلنا وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، قالوا ما سعى ايه؟ ما في حاجات ناس ما سعوش، ما احنا بنصلي على الميت عشان نغفر له، طب ما هو انتفع بغير سعي. فردنا رد الاول، انت هل صليت على كل ميت؟ ده انا صليت على المؤمن والايمان ومن عمله، هذه واحده. فباللام للملك، ليس للانسان الا ما سعى، تبقى حددت الحق بتاعه، انما ما حددتش الفضل. وربنا جاب ايه في القران؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالايه؟ فليفرحوا. من ذا الذي يقرض الله؟ قال ربنا اللي اعطى وادانا مش عارف مال وبعدين يستلف منا. قال ربنا بيستلف منا على خلقه. الله يقول لك دي موجوده حتى في البشر بيعملها. افرض ان الراجل بيدي لاولاده كل شهر مصروف، وفي عيال بيدبقوا فلوسهم في حصاله، وبعدين عمل لواحد منهم عمليه ولا حاجه، يوم يقول لاولاد هاتوا الفلوس اللي ايه بتاعت الحصاله دي مستدين علي عديها لكم. طب انت اللي مديها لهم، إنما ربنا لم يبخس واحدا حركته ولا ثمرة حركته في الحياة. قال لك أنت جدعنت وخدت مش عارف إيه وبتاع، ما أقولها لك بتاعتي دي برضو هي بتاعتك، بس أخوك المسلم عايزها أديها له وأنا أديها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. يوم ترى المؤمنين، ترى بتأتي مرة بمعنى العلم، وترى بمعنى الرؤية البصرية. فلما يجي لحاجة لم يدركها المخاطب يبقى رأى العلمية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يخاطب رسول الله، ورسول الله ولد عام الفيل، يبقى ما شافش الحكاية دي ولا يعرف عنها حاجة. يبقى ألم ترى هنا معناها ألم تعلم. طب وصل تعلم ليه وجاب ترى؟ قال لأنك علمك عن الله أصدق من عينك لك. نعم. لكن هنا مش بقول دلوقتي، يوم ترى تبقى الرؤية ايه؟ عينية، هتشوف. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، مش كده؟ أن النور اللي هيمشي قدامهم كده زي نور القلوب الكشاف كده يوديهم للإيه؟ الجنة. يسعى نورهم بين أيديهم، ونور كمان بأيمانهم، النور بيسعى بين أيديهم ونور بإيه؟ شوف يعني هنملكهم حتى النور. إنما يمكن يقول النور ما يجليش يسعى بين إيدي، يبقى أنت معاك البطارية يا أخوي. نعم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات النعيم، لأن النور هيدي إلى مين؟ إلى الجنة. ولذلك ربنا لما هيجي بقى للجماعة يقول إلى سواء الجحيم، وري لهم طريق النار كده عشان يروحوا لهم. وهدوا هناك في الثانية، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الإيه؟ الحميم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ساعة ما يشوف كده يقول لك ده بشرى على إننا إيه؟ رحينا جنة. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. كان في فوز الناس برضو عندهم بساتين وعندهم حاجات في الدنيا، انما هي يضيع منهم يموتوا ويسيبوه، انما ده فوز عظيم، لا هيضيع منك ولا هتموت وتسيبه. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: هل يجزئ استعمال المناديل في الاستنجاء؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قرر الفقهاء أن الاستنجاء بالماء غير واجب وإن كان هو الأفضل، ومن ثم فيجوز اتخاذ غيره لتأدية هذا الغرض، ويجزئ في ذلك الحجارة وما في معناها من كل جامد طاهر مزيل لعين النجاسة، وتدخل في ذلك قطع القماش والمناديل بالمعنى المعاصر. ويشترط في استخدام المناديل في الاستنجاء أن يزيل الإنسان عين النجاسة وأثرها، وأن ينقي محل النجاسة. والخلاصة أنه تجوز إزالة النجاسة بالمناديل بالمعنى المعاصر بشرط إزالة عينها وأثرها وتنقية محلها على قدر الاستطاعة، سواء حصل ذلك بمرة أو مرتين أو أكثر، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: تمام الثامنة كما أعلنت إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنبياء، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاستجبنا له.

الزوجة.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الأنبياء تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ولا يزال الحديث موصولا عن القيم الحضارية في هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال بيان سماحته صلى الله عليه وسلم مع الآخر، ونتوفر في هذه الحلقة لبيان التطبيق العملي في هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقوم على التسامح والعدالة مع الآخر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، إخوتي في الإنسانية، إخوتي في الإيمان، من المواقف العملية التي تؤكد أن الإسلام دين يقوم على السماحة في معاملة الآخر، يقوم على احترام الأواصر الإنسانية التي تجمع بين البشرية السمحة جميعا، يقوم على رعاية المشترك الإنساني الذي يكفل به التعايش الآمن والتسامح والعدالة بين الجميع. من ذلك ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا لقيامه. النبي قام، فينبغي أن نقوم لقيامه. فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي، يعني هؤلاء الذين آذوك وحاولوا اغتيالك أكثر من 18 مرة في المدينة في دراسات موثقة. هذا معنى قولهم: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا؟ يعني يراعي هنا أواصر الإنسانية السمح،
1: صلاة
2: المشترك الإنساني.
1: وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم،
2: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل منسوب إلى هذا الجناب الشريف. أيضا روى سفيان عن حمان أن أم الحارس ابن أبي ربيعة ماتت وهي نصرانية، فشيعها النبي وصار في جنازتها صلى الله عليه وسلم. بل وأوصى نبينا الهادي في أحاديث متكررة متأكدة ثابتة بأهل الذمة أهل العهد، فقال: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. انظر لقول حبيبنا بعد ذلك صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم: ومن آذى ذميا كنت خصمه يوم القيامة. وحدث زيد بن سعنة وهو من أحبار اليهود أنه أقرض النبي صلى الله عليه وسلم قرضا كان قد احتاج إليه يسد به خللا في شؤون نفر من المؤلفة قلوبهم، ثم رأى أن يذهب قبل الموعد المحدد للوفاء بهذا الدين. ويقول زيد بن سعنة: أتيت النبي فأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ وقلت: يا محمد، ألا تقضيني حقي؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب إلا مطلع، أي تماطلون في أداء الدين. هذه كلها أفعال وأقوال استفزازية لسيدنا النبي، والنبي لا يستفز ولا يغضب ولا يتحرك، لكن سيدنا عمر استفزه هذا التجاوز لحدود الأخلاق والأدب اللائق مع نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه نظرة حادة وقال: يا عدو الله، تقول لرسول الله ما أسمع وتصنع به ما أرى؟ ونظر إليه في حدة وفي غلظة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم رحمة الله للعالمين يقول: زيد بن سعنة ورسول الله ينظر إلي في سكون وتؤدة. وقال يا عمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. اذهب يا عمر فأعطه وزده 20 صاعا من تمر مكان ما رعطة، أي مكان تخويفك له في مقابل تخويفك له. قال زيد فذهب بي عمر فأعطاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر. فقلت له ما هذه الزيادة؟ قال عمر أمرني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل أني رعتك أي خوفتك. إن ترويع يهودي آذى صاحب الرسالة بلسانه ويده لم يأذن صاحب الرسالة به، وأمر أن يبدله مكانه عوضا تطيب به نفسه. إن الإسلام يوصد كل الأبواب أمام هؤلاء الذين يستهينون بأقدار الآخرين وحقوقهم. لذلك لما كشف اللسام عن وجهه زيد بن سعنة وقال رد المال يا عمر، فوالله إني قد قرأت عن نبينا صلى الله عليه وسلم الهادي صفتين: أن حلمه يسبق غضبه، والثانية أن شدة الجاهل عليه لا تزيده إلا حلما، فأحببت أن أستوثق من ذلك. أنا آمنت الآن يا عمر، وخرج لرسول الله ليعلن إسلامه صاحب الخلق العظيم مع الآخر. هذا سيدنا رسول الله، هذا نبينا الهادي، فأين منه المسلمون؟ هذا وبالله التوفيق.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله، يا من آتاك الله جوامع الكلم وألقى على كلامك المحبة والقبول. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 9:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الحج، يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الحج، تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المدينة المنورة، في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مزارة المدينة المنورة مقبرة البقيع، ويمكن لمن يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة أن يزور كذلك شهداء أحد بالقرب من جبل أحد، وعلى الزائر أن يسلم على الشهداء ويدعو لهم. كذلك يزور مسجد قباء حيث يصلي الزائر ركعتين فيه، فهو أول مسجد بني في الإسلام. كذلك يزور مسجد القبلتين، وهو المسجد الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ركعتين تجاه بيت المقدس، ثم أكمل الصلاة متجها تجاه المسجد الحرام بمكة المكرمة عندما أوحي إليه بذلك. كذلك يزور الآثار التاريخية والأسواق القديمة وأبواب المدينة القديمة. كذلك يزور البقيع، والبقيع هو الاسم الذي يطلق على مقبرة المدينة المنورة

تاريخية وتقع في الجنوب الشرقي من المدينة خارج سورها الذي بناه السلطان سليمان القانوني في القرن العاشر الهجري، ويقود إليها باب يعرف بباب البقيع، وتضم البقيع رفاة كثير من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين. والبقيع قديمة قدم المدينة المنورة، وممن دفن في البقيع إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما دفنت فيه زوجاته صلى الله عليه وسلم وبنات النبي، ومنهن السيدة فاطمة التي زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فولدت الحسن والحسين ومحسنا وزينب وأم كلثوم. وقد مات محسن صغيرا، وتزوجت زينب عبد الله بن جعفر، وتزوجت أم كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما الحسن والحسين بن علي وفاطمة فقد أنجبا نسلا كثيرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا، وكان يكنيها أم أبيها لما كان فيها من الحنان على أبيها، وكانت خيرة شاكرة لربها. وممن دفن أيضا في البقيع زين العابدين علي بن الحسين، ومن أهل البيت العباس بن عبد المطلب والحسن بن علي بن أبي طالب، ومن الصحابة عثمان بن مضعون وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص، وكذلك عبد الرحمن بن عوف الذي كان واسع العناية بأمهات المؤمنين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وعبد الرحمن يؤم المصلين، فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه، ويعتبر ذلك دليلا على مكانته وسمو منزلته. وقد دفن بالبقيع أيضا مالك بن أنس، وهو من أشهر علماء المدينة الذين دونوا العلم والفكر، وكتابه الموطأ لا يزال مرجعا للباحثين والدارسين. يقول عنه الإمام الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ويروى أن الخليفة هارون الرشيد لما حج وذهب للمدينة المنورة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقي بالمدينة بضعة أيام، أرسل خلالها إلى الإمام مالك ليحضر إليه، فقال مالك لرسول الخليفة: العلم يسعى إليه. فقال الرشيد: صدق مالك، العلماء ورثة الأنبياء. وممن دفن بالبقيع كثير من المصريين والمصريات الذين وافاهم الأجل وهم في زلفى إلى الله سبحانه وتعالى في رحلتهم المقدسة. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
1: ساعتنا الآن 9:04 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي إخوة الإيمان، وعلى مدى 40 دقيقة نستمع إلى الختمة المجودة بصوت القارئ شيخ محمود علي البنا، بدءا من الآية 27 من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة المائدة، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل: زوجنيها. قال النبي: أعطها ثوبا. قال الرجل: لا أجد. قال صلى الله عليه وسلم: أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له فقال: ما معك من القرآن؟ قال الرجل: كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما العطاء الذي يعطيه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في سورة الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، العطاء هنا في هذه الآية هو عطاء مستمر لا ينفد أبدا، وهذه الآية هي البشارة الثانية التي بشر الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم في مختتم سورة الضحى حينما حدثه عن البشارة الأولى فقال: وللآخرة خير لك من الأولى. ثم جاء بالبشارة الثانية فقال: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي يا رسول الله إن كل هذا العطاء وإن كل هذا النعيم المقيم سوف تناله إن شاء الله في الآخرة حينما يرضى الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين. ومن المعلوم أن الله عز وجل رضي عن رسول الله ورضي عن المؤمنين، وهذا ما أكده الله تعالى في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا العطاء الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للنبي الكريم إنما هو عطاء يتعجب له البشر جميعا، لأن عطاء الله سبحانه وتعالى لا ينفد أبدا، ولذلك قال الله عز وجل: عطاء غير مجذوذ هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: ساعتنا الآن 10:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من سورة الحديد يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من آيات الله البينات ومن سورة الحديد تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ سعيد حافظ.

يا رسول الله، يا ساكن قلب الصالحين، يا

من لدن مولاك يا كنز الهدى، يوم أهداك إله الكون للناس هدايا، يوم أسري بك يا مختار اختار أولاك العناية، فتجلى الحق بالنور عليك وسقاك العلم والحكمة آية، وتجلى

وسقاك العلم والحكمة ربي صلِّ.

0: يا ساكن قلبي الصالحين.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. كنا إخوة الإيمان مع هذه الابتهالات للشيخ سعيد حافظ. تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نتابع معا الرحلة المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 31 من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد

نورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو

أموالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة

يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟

وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.

يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع

قل أندعو من دون الله ما لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين

وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون

أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

لها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي

اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر

غير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعِه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.

عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.

0: يَعْلَمُونَ. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأنعام. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع الساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أقامت عبده يد الإتقان.
1: من كنوز المعرفة
0: وجمالا في كل شيء تجلى، سبح الحسن فيه للرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السيدة ثويبة الأسلمية هي مولاة عم النبي صلى الله عليه وآله أبي لهب، وهي تعد أول امرأة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه آمنة، حيث أرضعته أياما قليلة بلبن ابنها مسروح قبل أن تتولى رضاعته حليمة السعدية. أعتقها أبو لهب حين بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات رآه في المنام بعض أهله مغموما حزينا، فقالوا له: ماذا لقيت؟ قال: لم ألقى بعدكم رخاء غير أني سقيت في هذه، أي من مكان بين أصابع كفه بعتاقتي ثويبة. وفي شرح هذا الحديث قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ذكر السهيلي أن العباس قال: لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول، أي بعد عام في شر حال، فقال: ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده صلى الله عليه وآله فأعتقها، فإذا كان ذلك حاله بفرحه ليلة المولد، فما حال المسلم الموحد من أمته حين يصر بمولده صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لميلاد النبي صلى الله عليه وآله فرحة عمت الأكوان، حتى كان من أشد أعدائه من فرح بميلاده عليه الصلاة والسلام. وقد تحدثت كتب التراث عن ظهور الكثير ممن يتحدثون عنه صلى الله عليه وآله، وهو ما ذكره علماء السيرة، ومنهم الإمام السهيلي وابن كثير وغيرهما. فكان ميلاد النبي صلى الله عليه وآله عتقا للناس في الدنيا والآخرة. كانت السيدة ثويبة رضي الله عنها من السابقين الأولين إلى الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله، حيث سارعت إلى الدخول في الإسلام، شأنها في ذلك شأن بقية أمهات النبي صلى الله عليه وآله. ومن محبة النبي صلى الله عليه وآله للسيدة ثويبة رضي الله عنها ووده وبره بها أنه ظل يصلها ويكرمها ويبعث إليها بكسوة وحلة حتى بلغه خبر وفاتها، وذلك في العام السابع للهجرة. وكذلك كانت تفعل السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، فكانت تجلها وتحبها وتكرمها في حياتها، فرضي الله تعالى عنها وأرضاها وألحقها بحبيبها المصطفى صلى الله عليه وآله، وإلى كنز معرفي جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول قول الله تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هذه الآية من سورة النساء. وبينتم فضيلة الدكتور في الحلقة السابقة المقصود بالاستفهام الوارد في بداية هذه الآية، ونصل في هذه الآية إلى قوله سبحانه: إن شكرتم وآمنتم. لماذا قدم الحق سبحانه وتعالى الشكر على الإيمان في هذه الآية؟
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي تقديم الشكر على الإيمان في قول الله تبارك وتعالى: إن شكرتم وآمنتم، لمحة بيانية، إذ إن الشكر سبب في الإيمان. فالإنسان عندما يرى نعم الله تبارك وتعالى ويتفكر فيها ويقدرها حق قدرها، فإن ذلك يسوقه إلى الإيمان، فالشكر يؤدي إلى الإيمان. فعطف الإيمان على الشكر من باب عطف المسبب على السبب.
1: ثم كان هذا الختام: وكان الله شاكرا عليما. كيف هو الشكر من الحق سبحانه وتعالى؟
2: نعم، في هذا تأكيد على ما سبق من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، من أنه سبحانه وتعالى لا يعذب عباده الشاكرين المؤمنين. ومعنى شاكرا أي مثيبا ومجازيا الجزاء الحسن على طاعتهم، وعبر عن الثواب والجزاء بالشكر إشارة إلى عظم شأن الطاعة وتشريفا وتكريما للمطيع، كما أن فيه تعليما لعباده أن يشكروا للمحسنين إحسانهم، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. هذا انتقال لموضوع آخر غير الحديث عن المنافقين وجزاء المنافقين في الآيات السابقة.
2: لما ذكر الله سبحانه وتعالى من أحوال المنافقين ما ذكر وذمهم وأظهر من فضائحهم ما يجعلنا نحذرهم وبين ظلمهم وهضمهم جانب المؤمنين، سوغ هنا للمؤمنين أن يذكروهم بما فيهم من الأوصاف الذميمة حتى يعرفهم الناس فيتحاشوهم ويحذروا سوء فعالهم وأقوالهم، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس.
1: يعني هذا الأمر ليس خاصا بمنافقين وحدهم، بل لكل من تعرض لظلم من أحد أو أذى عليه أن يذكره.
2: نعم،
1: يعني كنوع من الشكاية إلى الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، وهذا ما يؤكده قول الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالسوء كل ما يسوء الناس ويؤذيهم من أقوال أو أفعال. لكن لماذا كان هذا التقييد هنا بالقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، مع أن السوء قد يكون بقول أو فعل أو ما إلى ذلك؟ لأن الأذى بالقول أضعف أنواع الأذى، فيعلم من ذلك أن السوء من الفعل أشد تحريما، كما أن القول السيء هو الشائع وقت نزول القرآن، فمثله في الحكم كل ما يكون سببا في الإيلام وإساءة الغير من الهمز أو اللمز أو الكتابة أو التصوير وبث الشائعات عن طريق الوسائل الحديثة بكل مجالاتها وسائر استعمالاتها.
1: وهذا لا يدخل أيضا فضيلة الدكتور يعني في نطاق الغيبة، يعني هذا النوع من الجهر بالسوء لإنسان تعرض لظلم من شخص ما وذكره بأوصاف معينة لا يدخل في نطاق الغيبة.
2: نعم، لأنه مطلوب منه أن يذكره بما ذكر من السوء حتى يتحاشاه الناس. والقول السوء هو كل ما يكون سببا هذا إجابة على سؤال حضرتك. وكل ما يكون سببا في الإساءة للإنسان في نفسه أو في عرضه أو غير ذلك مما يلحق به شرا أيا ما كان، غيبة كان أو نميمة أو ما إلى ذلك. ومعنى عدم محبة الله تبارك وتعالى لقول السوء أي غضبه على فاعله وعدم رضاه عنه، والجهر بالسوء النطق به في إعلان لا خفاء فيه، ونشر هذا الكلام بين الناس وإذاعته فيهم هو أمر مرفوض، إلا أن يكون طالبا صاحبه الحق ممن أساء إليه.
1: بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يعني قبل هذه الآية، ختام هذه الآية السابقة: وكان الله سميعا عليما.
2: نعم، يعني أود هنا توضيحا يا أستاذ محمد لمعنى هذا النص الكريم توضيحا أكثر: لا يحب الله الجهر بالسوء. معنى هذا النص أن الله تبارك وتعالى يبغض الجهر بالقول السيء أو الأفعال السيئة من عباده جميعا إلا من وقع عليه الظلم، فإنه يجوز له أن يجهر بالسوء من القول في الحدود التي تمكنه من رفع الظلم عنه دون أن يتجاوز في ذلك. وإنما كان هذا التوجيه الإلهي لحماية المجتمع من الناس الذين اعتادوا الإساءة للناس جميعا وألفوا تناولهم بالسوء واتهامهم بالباطل، فرادع هؤلاء وزاجرهم أن يذكرهم المظلوم بإساءتهم وأن يشهر بهم وبتجاوزهم لينتصف المجتمع للمظلوم وليضرب على يد الظالم ليرتدع عن ظلمه ويخشى عاقبة أمره فيتردد أن يكرره مرة أخرى. ولكن ينبغي أن يكون الجهر بالسوء ممن ظلم فقط، ممن وقع عليه الظلم فقط، وأن يذكر المظلوم في جهره بالسوء من القول سبب ظلمه بهدف أخذ الحق ممن ظلم لا بهدف التشهير، وأن يكون متحريا البعد عن الكذب والبهتان. وهكذا نرى القرآن الكريم حريصا في تشريعه وآدابه أن يكون المجتمع نقيا من الاتهامات والإشاعات التي تؤدي إلى الانحلال الاجتماعي والفوضى الأخلاقية وانعدام الثقة فيما بين الناس. إن الإسلام الحنيف يؤسس بمبادئه السامية لحماية الناس في أعراضهم وأموالهم وشرفهم وسمعتهم، فإذا ما وقع منهم ظلم على أحد يرفع الإسلام عنهم هذه الحماية، وأذن للمظلوم أن يجهر بكلمة السوء في وجه ظالمه، وهذا هو الاستثناء الوحيد من كف الألسنة عن السوء. وفي إباحة الجهر بالسوء من القول للمظلوم في وجه ظالمه ليشفي غضبه بمجرد القول وفضح الظالم والتحذير منه بدلا من أن يتجاوز المظلوم لأخذ حقه بما هو أشد كالبطش باليد أو رد الفعل العنيف بالاقتتال أو غير ذلك، وإنما مسموح للمظلوم أن يقول قول السوء حتى وإن كان هذا القول في ساحات المحاكم لأخذ الحق أمام القضاة من الذين ظلموا. ثم كان هذا التذييل بقول الله تبارك وتعالى: وكان الله سميعا عليما، تحذيرا من التعدي في الجهر المأذون به، كما أن فيه وعدا للمظلوم بأن الله تبارك وتعالى يسمع شكواه ودعاءه ويعلم ظلم ظالمه، فالله سميع قول المظلوم الذي جهر به، عليم بظلم الظالم الذي يكنه في قلبه للمظلوم. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
1: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبه نستعين. يا رب باسمك قد بدأنا سعينا، فافتح لنا ما ضاق من أبوابي. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعدتم بصحبة الزميل محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ من الآن وتستمر معكم حتى الخامسة. يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات وتلاوات قرآنية مباركة. إخوة الإسلام والإيمان، ونستمع الآن إلى هذا الترتيل القرآني المبارك بدءا من الآية السادسة بعد المئة من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله.

آيَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله

الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ

يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون

ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.

إليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد

بِهِ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين،

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم

يخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.

بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها

ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها،

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم مما تيسر من سورة الأنعام، رتله علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري. الفقرة التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: لقد عرف عن الإسلام أنه يهتم بالتكاليف المفروضة بالتكافل والتضامن على جميع أفراد جماعته، ويقصد بهم المسلمين، من أجل تأمين الرخاء والكرامة لجميع الأفراد في حدود الإمكانات المتاحة، ويمثل هذا مظهراً متمماً لطابع المسلمين، وشيئاً تتميز به مبادئ الأخلاق التي طبعها الوحي القرآني. لقد أقام الإسلام نظاماً اقتصادياً مرتكزاً على الأخلاق، وذلك بتنظيم توزيع الدخل عن طريق نظام ضريبي مقدس وهو الزكاة، وبإدخال مفهوم جديد للملكية الخاصة التي ليست في كلمة موجزة سوى حق انتفاع بالنعم التي أفاءها الله على الإنسان. وبذلك حقق الإسلام الذي جاء به النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الجمع بين قيمتي رأس المال والعمل. الكاتب السويسري مارسيل بوازار من كتابه الجوانب الإنسانية في الإسلام.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود خليل الحصري واصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم بدءا من أول سورة الأعراف حتى الآية 84 من السورة الكريمة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.

فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون

الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.

يرحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا

فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.

0: سلام وإيمان، بعد قليل تستمعون إلى حلقة من برنامج حب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي 12 إلى 3 دقائق نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الزخرف، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في حب رسول الله.
1: يا قلب أنت بحب المصطفى والجن.
0: في حب رسول الله. إعداد وتقديم هاني عماشة، إخراج علي عبد العال.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حب الوطن شعور فطري عميق أرساه الحبيب صلى الله عليه وسلم في النفوس. يتجلى حب الوطن في حياة النبي من خلال ارتباطه الوثيق بمسقط رأسه مكة المكرمة وتضحيته في سبيل دعوته، ثم تأسيسه لوطن جديد في المدينة المنورة. وقد رسخ هذا المبدأ قولا وعملا ليصبح الانتماء للوطن قيمة أصيلة في الإسلام. في ضيافتنا فضيلة الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. ضيفنا الكريم، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك وبالسادة المستمعين.
0: ضيفنا الكريم، حين خرج الحبيب من مكة ودعها بكلمات تفيض حنينا ليثبت للبشرية أن مفارقة الديار لا تعني كراهيتها، نرجو أن نلقي الضوء على هذا الحب الذي أولاه صلى الله عليه وسلم لوطنه، وكيف تحول هذا الوداع المؤلم إلى طريق لإنقاذ الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلق الله تعالى في الإنسان غريزة اسمها الحب، والحب كما قال فلاسفته نوعان: حب جبلي فطري مولود به الإنسان، أي صاحب العقل القويم والفكر المستقيم. هذا الحب الذي هو الفطري الجبلي حب الإنسان لنفسه، حب الإنسان لخالقه، حب الإنسان لوطنه. هناك حب آخر اسمه حب الاختيار، بقية الأمور باختيار الإنسان. أما حبه لربه أي خالقه، لا يستطيع الإنسان العاقل الذكي الزكي الألمعي أن ينفك عن حب ربه، ولا عن حب نفسه، ولا عن حب المكان الذي ولد فيه ونشأ فيه ودرج بين جدرانه، والتي هي ملاعب صباه. فحب الوطن فطرة، حب الوطن ليس مكتسبا. يعلمنا ذلك الهدي النبوي الشريف، لما نجد يا سيدي استشعار الحبيب صلى الله عليه وسلم في أعماق قلبه مرارة الفقد وألم الفراق لأطهر بقاع الأرض. هذا حين ألجأته قسوة القلوب إلى مغادرة مكة، فلم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم هجرة موظف من بلد ناء إلى بلد قريب، ولا من أرض مجدبة إلى أرض مخصبة، بل كانت فرارا بدين الله سبحانه وتعالى. فلم يضطر صلى الله عليه وسلم إلى الخروج إلا حين ألجأته قسوة هذه القلوب، قلوب قاسية لم تستطع أن تسمع وترى هذا النور الإلهي، إلى درجة أمر عجيب غريب. قال القرآن عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. خرج صلى الله عليه وسلم من مكة، وحين وصل إلى موضع لم

0: يستطع فيه بعد رؤية جبالها وأمورها وترابها المقدس أصيب بحزن ومرارة فقد. هنا عذره القرآن، فأنزل الله تعالى قرآنا يسميه العلماء بالقرآن في طريق الهجرة. فالقرآن عندنا يسمى مكي أي ما نزل قبل الهجرة، ومدني أي ما نزل بعد الهجرة ولو كان في غير المدينة ولو كان في غير مكة. هل هناك قرآن لم ينزل مكيا ولا مدنيا؟ العلماء قالوا نعم، موضعان في القرآن نزل يسميه العلماء قرآن بطريق الهجرة. فحين وصل إلى الجحفة، وهنا سيخرج النبي إلى طريق المدينة التي لا بعدها يرى أبدا جبال مكة، فعذره القرآن بقوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وما هي إلا 8 سنوات لا تساوي في عمر الزمن شيئا، حتى عاد صلى الله عليه وسلم في 10,000 مؤمن فاتحا مكة المكرمة. ثم أنزل الله تعالى عليه آية في سورة محمد الموسومة بسورة القتال، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. حينها نطق لسانه الشريف: والله إنك لأحب الأرض إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت.
1: في حب رسول الله.

0: ضيفنا الكريم، كيف يترك الإنسان أحب البقاع إلى قلبه؟ وهل تعني الهجرة والتضحية تخليا عن الوطن؟
1: لم تعني أبدا تخليا عن الوطن، فالوطن في القلب لا يخرج. فمهما شرق الإنسان وغرب، كما قال الشاعر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم في الأرض من منزل يعشقه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي.
0: وعلى الرغم من حبه وارتباطه الشديد صلى الله عليه وسلم بمكة، إلا أن هذا الحب امتد ليشمل المدينة المنورة أيضا، أرضا وبشرا وحجرا، بعد هجرته إليها. فقد كان صلى الله عليه وسلم دائما الدعاء لها بالبركة والأمن.
1: كما اتفقنا سيدي على أن سيدنا صلى الله عليه وسلم أحب العالمين. حبه لمكة حب هذه دائرة، إذ هي الوطن الأول والحنين الأكبر. حبه للمدينة الموضع الذي أراده الله تعالى لهجرته ونصرة أصحابه له، وارتضاها وطنا يوارى فيه عظامه الشريفة. ليس هناك أبدا مجادلة ولا مشاكسة بين الحبين، هذا حب له مزيته والآخر حب له مكانته. فوطأ صلى الله عليه وسلم بقدمه الشريفة أرض المدينة المنورة وهي سكنه وأهله ومودتهم، إلى درجة أن بعض الأنصار الكرام قالوا أن وجد أهله فقال: المحيا محياكم والممات مماتكم، الأنصار كرشي وعبيتي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك للمدينة في صاعها، اللهم بارك للمدينة في مدها، اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. امتد هذا من البشر إلى الحجر إلى الوبر إلى المدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. بل ورد في الأثر الشريف أنه حينما قفل صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة قال: هيج راحلته. وفي هذا التهييج والإسراع محبة للأوطان.
0: كيف نقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحب الوطن والعمل من أجل النهوض به ورفعة شأنه؟
1: الحب ليست كلمة تقال، بل لا بد فيها من ترجمة حقيقية إلى أفعال قائمة على الإخلاص في العمل وبناء الأرض وحماية المقدرات، مقتدين بجهده صلى الله عليه وسلم في تأسيس وتعمير مدينته المباركة، كذلك بحفظ العهود والوعود للأوطان بصيانة أمنها وسلامتها. فلا يرضى محب لوطنه ضررا، بل يحب أن يكون دائما مفتاح خير مغلاق شر لترابها وأهلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. ثم رتب صلى الله عليه وسلم الجزاء الأوفى بقوله: فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. استشعار المعية الروحية مع الأوطان بحمد الله تعالى وشكره على نعمة الاستقرار والأمان والاطمئنان، مع الدعاء الدائم لها بالأمن والرخاء، لتبقى حياتنا موصولة بأنوار المحبة والسلام وحضرة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم.
0: صلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله. في ختام هذه الحلقة نشكر لكم إخوة الإيمان، ونشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: يا قلب أنت بحب المصطفى

0: في حب رسول الله. إعداد وتقديم هاني عماشة، إخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ أحمد محمد عامر يتلو علينا ما تيسر من سورة الزخرف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ أحمد محمد عامر ما تيسر من سورة الزخرف.
1: إذاعة القرآن الكريم

0: إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج من إعداد وتقديم إيمان عرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونصل مع حضراتكم إلى الحلقة الثامنة من برنامج الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. نرحب بكم وبضيفنا الكريم فضيلة الدكتور دكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ستة الناس كلهم يا رب العالمين.
1: فضيلة الدكتور، ما روي عن النبي الكريم في سيرته أنه كان يباعد في مجالس الموعظة حتى لا يشعر المدعوون أو المخاطبون بالسأم والملل، ماذا يتعلم الداعي إلى الله تعالى في زماننا الحالي من ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد، فالداعية الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس في فترات متباعدة. لماذا؟ لأن كثرة الكلام في الدعوة ينسي بعضه بعض، هذه واحدة. كما أن الدعوة المتوالية تجعل الناس يسأمون ويقولون كلام كثير، ونحن لا نستطيع أن نواصل معه ما يقول. فكان صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الموعظة فيها ثقل على النفس، ولهذا يجب علينا أن نجعلها في فترات واسعة. يعني نأمرهم مثلا بصيام يوم الاثنين فقط، ثم بعد فترة نأمرهم بصيام الاثنين والخميس، وبعد فترة نأمرهم بصيام الأربعاء مع الخميس، ثم بعد فترة نأمرهم بصيام الأيام القمرية. يبقى إذن الموعظة تحتاج إلى أن يكون الواعظ على هذا الحال، ولذلك الصحابة كانوا يقولون كان صلى الله عليه وسلم يتخوننا، وفي رواية تخولنا باللام أو النون، والمعنى واحد، يعني لا يعظنا إلا في فترات متباعدة، يعني إذا بدأ الناس في النسيان يعظهم صلى الله عليه وسلم، وإذا وعظهم لا يطيل، وإنما كان يقصر خطبته وكلمته. طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث، ولذلك كانت الكلمة منه في مقام الخطبة من غيره. ولهذا قالوا إنه صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل في خطبته، حتى إن أطول خطبة كانت في 7 دقائق فقط، وهذا يدل على أن الداعية يجب عليه أن يكون في موعظته قصير الكلام وطيب الكلام، وأن يأخذ الأمر بالجد، ولكن مع تكريم الناس بتباعد الموعظة. يعني دائما الشيخ حينما يتكلم في فترات متباعدة نرى الناس يشتاقون إلى كلامه، وهذا ما رأيناه في الدعوة إلى الله. يعني بعض الناس يقول الناس أنت منذ فترة لم تأتنا، إذن هم يشتاقون إلى سماع الكلام من الوعظ والإرشاد. وهذا ما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور، ما هي أكثر الأساليب الدعوية جذبا للشباب، خاصة مع الانفتاح الثقافي والانفتاح المعرفي؟ هل نحن بحاجة إلى تغيير في الشكل أم في المضمون؟
2: هو يعني الشباب يحتاجون في هذا الزمن إلى صبر طويل وإلى نفس طويل. لماذا؟ لأن الشاب أولا وجد صحته في بدنه، ووجد الشباب من حوله، ووجد اللهو واللعب له باب مفتوح واسع، ووساوس الشيطان تتوالى عليه في كل اتجاه. فيجب على الداعية أن يأخذ الشاب إلى ما يحبه أولا، تعال معي لنجلس معه ونتكلم فيما يعني تستريح له، فيكلمه بما يتفق معه، ثم بعد ذلك يأخذ بيده مع التيسير إلى الصلاة، إما في البيت وإما في بيت ربه. كان الشاب يعني ممن لا يدخل بيت الله لا يأخذه مرة واحدة إلى بيت الله، إنما يأخذه بعد أن يصلي أولا في بيته، فإذا وافقه على ذلك ورآه أنه امتثل يأخذ بيده إلى بيت الله مرة في اليوم. يعني هذا ما رأيناه في شيوخنا، يوجه الإنسان إلى أن يأخذ المدعو في السلم الدعوي درجة درجة، حتى إذا ما وصل إلى ما يعني يجب أن يكون عليه يكون أحسن من هؤلاء السابقين.
1: نعم.
2: وهذا ما يجب على الداعية أن يقوم به. نحن الشباب، الشباب يحتاجون منا إلى مجهود كبير.
1: فضيلة الدكتور، الثبات على الحق والاستقامة على أمر الله تعالى من الصفات التي يجب أن يكون عليها الداعي إلى الله تعالى، وقد كانت عنوانا للرسول الكريم. السؤال: مع مغريات الحياة الحالية، كيف يلتزم الداعية إلى الله بالاستقامة على أمره ويصبر عن هذه المغريات الدنيوية؟
2: والله يعني الداعية في هذه الأيام يجب عليه أن يكون ناصحا لنفسه قبل أن يكون ناصحا لغيره. أقول أولا لطلابي الذين يعيشون في الدعوة إلى الله، وخصوصا الذين يريدون أن يتخرجوا دعاة، أقول لهم أولا يجب عليكم أن تتصلوا بالله. وأن تكونوا ذاكرين لمولاكم في كل اتجاه، هذه واحدة. وعليكم أن تقرأوا في العلم الشريف ولو في كل يوم ساعة، وأنا أقول هذا تكرارا لما قاله لي شيخي وأستاذي وأنا في القسم الثانوي محمد يوسف جعير رحمه الله.
1: نعم.
2: الذي رب البنات ورب الرجال، قال: يا بني اقرأ في اليوم ولو ساعة، ولكن اجعلها متوالية، يعني ساعة في كل يوم. فإذا ما انتهى
1: المداومة على الفعل،
2: المداومة على الساعة.
1: نعم.
2: قال: فإذا ما انتهى العام تكون قد قرأت أكثر من 300 ساعة، وهذا من ساعة واحدة. إذن المداومة يجب أن تكون في شخص كل واحد يريد أن يعيش داعية إلى الله في مستقبل أيامه، لأن القراءة التي تكون في فترات متباعدة فإنها تنسى كأنه لم يقرأ شيئا. أما الذي يقرأ على الدوام ولو لمدة ساعة فإنه يستطيع بعد ذلك أن يكون، والحمد لله، بعد سنة أو أكثر سيرى نفسه إن شاء الله مهيئا لما يكون عليه بينه وبين مولاه.
1: وما زلت حضرتك تداوم على هذه الساعة كل يوم؟
2: أكثر.
1: نعم.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: كم ساعة؟
2: يعني ليس لنا إلا القراءة، يعني نقرأ على الدوام. يعني أنا لا أجلس في بيتي إلا وأنا على المكتب. أود أن أقول لكل من كان على طلب العلم أن يكون طلب العلم معه في ليله وفي نهاره.
1: كل الشكر لفضيلة الدكتور دكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، وانتظرونا في الحلقة القادمة وحديث عن أهمية التدرج في تبيين وتوضيح أحكام الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، برنامج من إعداد وتقديم إيمان عرفة.
3: الثانية عشرة والثلث، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم الدكتور حسن مدني.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه في صحيحه عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وحدث عامر قال حدثني جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما علي، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا، ثم آخر ثم جلس عليه فقال: انزعوه. فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
5: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من

أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام، لمن نستمع الآن إلى قرآن الظهر. القارئ الشيخ علي حزين يتلو علينا ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعتدنا لهم عذاب

0: صدق الله العظيم.
1: القاري شيخ علي حزين تلا علينا ما تيسر من سورة الإسراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في الخامسة إلا 5 دقائق إن شاء الله تعالى تأتيكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفنا في لقاء اليوم هو فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومعه من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وسام البحيري. وفي 7:30 إلا 5 دقائق إن شاء الله تعالى ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، لننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. في لقاء اليوم تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القاري الشيخ كارم الحريري، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ عمر فرحان، وكلمة يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور عواد محمود الأستاذ بجامعة الأزهر. وينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين الزميل فؤاد حسان. كل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

ليس قصدي من الجنان نعيما.

0: قد مشايخ محمود عوض الله هذا الابتهال. الواحدة إلا 5 دقائق ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ محمد صديق المنشاوي يؤذن بصلاة الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإسلام والإيمان، فقد أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ محمد صديق المنشاوي. يؤذن بصلاة العصر في 4:29. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من سورتي النبأ والنازعات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذلك اللي

رفع سمكها فسواها.

Ναι.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوتي الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورتي النبأ والنازعات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتي الإسلام والإيمان، إليكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطاء. ونطالع في هذه الحلقة مقالا بموقع دار الإفتاء تحت عنوان من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء فيه: لقد اصطفى الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليحمل آخر رسالة إلى الأرض، فجمع صلى الله عليه وسلم بين الحلم والعزم والرحمة والحزم والتواضع والمهابة، فكان حقا أعظم من أن تصفه الكلمات، كان قرآنا يمشي على الأرض. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حين سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. ويقول الله تعالى في كتابه العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم، وهي شهادة إلهية على عظمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكماله الإنساني الفريد. ومن أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم أنه كان رحمة مهداة للعالمين، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكانت رحمته رحمة عامة للخلق أجمعين، فأكرم المرأة ورفع مكانتها وأوصى بها خيرا، فقال: استوصوا بالنساء خيرا. ونهى عن إيذاء الحيوان وأثبت فيه الأجر، فقال: في كل كبد رطبة أجر. بل أخبر عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، ورجل غفر الله له لأنه سقى كلبا. وحين قدر صلى الله عليه وسلم على أعدائه يوم فتح مكة عفى عنهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه أبدا، وإنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، جامعا بين الشجاعة في الحق واللين في المعاملة. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى يوم القيامة، حيث يأتي الناس إليه ليشفع لهم عند ربهم سبحانه، فيسجد تحت العرش فيفتح الله عليه بمحامد لم يحمده بها أحد من قبله. ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهو القائل عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الصبر الجميل وتحمل الأذى، فقد رمي بالحجارة في الطائف، وأتاه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال بقلبه الرحيم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كان صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع مع علو مقامه، كان يجلس حيث انتهى به المجلس ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وكان حريصا على أمته أشد الحرص، كما وصفه ربه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ميراثا خالدا من الهداية والرحمة والأخلاق الكريمة، وترك سنة زاهرة هي الطريق الحق إلى رضوان الله تعالى. ومن أحبه حقا اتبعه في أخلاقه واقتفى أثره في رحمته وعدله وتواضعه صلى الله عليه وسلم.
0: الصادق الثقة

tutto.

0: قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا، وكان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 1:15، موعد هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ويبدأ الترتيل المبارك بدءا من الآية 85 من سورة الأعراف حتى الآية 70 من السورة الكريمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً

ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين

والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها،

فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد

قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون

أثنى ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه

لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون

تعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإن

أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.

بشيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين

يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل

واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك

المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمماً

لَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون

العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم.

لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ

استمعنا إخوة الإسلام وإيمان إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم مما تيسر من سورة الأعراف، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل في الثالثة إلا الربع إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة هود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة لسام وإيمان، ما زلنا متواصلين معكم في هذه الفترة الإذاعية التي تستمر حتى الخامسة بمشيئة الله تعالى. معكم فيها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني، ويسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونرحب بالزميل خالد الزنفلي مذيعا تحت التدريب، نتمنى له التوفيق بإذن الله تعالى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا الدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين أستاذة منى.
1: دكتور محمد، نواصل الحديث عن كيفية التعبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبنا له، بعيدا عن كما قلنا الشعارات الجوفاء والكلمات والاحتفالات المعهودة التي تنتهي بمرور الشهر ونعود لسابق عهدنا. لا، لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم معنا في كل وقت وحين. بدأنا بالحديث عن بيوتنا وكيف يعبر الزوجان عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في علاقتهما معا، ثم تحدثنا عن تربية الأبناء وكيف يعبر الأبوان عن حب النبي عليه الصلاة والسلام عند تربية الأبناء. بدأنا في اللقاء السابق بالحديث عن تربية الأبناء كما رب النبي عليه الصلاة والسلام، بالمودة والحب والرفق واللين الذي يجمع بين الرفق والحزم، بتحميلهم المسؤولية، بالعدل فيما بين الأبناء. اسمح لي، هذه الجزئية تحتاج لمزيد من الحديث ومزيد من التفاصيل، كيف نربي الأبناء بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلا لما كنا بدأناه في اللقاء السابق، لابد أن نغرس الإيمان والعقيدة في وقت مبكر في أفئدة أطفالنا وفي قلوبهم وعقولهم، اقتداء بهدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. يقتفي الآباء أثر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في بث العقيدة الصحيحة في نفوس الصغار بالرفق والملاطفة، لأن التربية هي تعليم الإنسان الشيء الصغير أولا، ثم بعد ذلك يأتي الشيء الأكبر. يعني التربية ربانيون. يعني ما معنى ربانيون؟ يعني يربون بصغائر الأمور قبل كبارها كما علمنا العلماء، وده بيكون بالتدريج تدرج، يعني شيئا فشيئا شيئا فشيئا، في كل موقف تعطيه لقطة، في كل موقف تعطيه توجيها.
1: كما نتعلم اللغة، نبدأ بالحروف ثم الكلمات ثم الجمل، فهكذا نعلم الصغير العقيدة والتربية الدينية، يعني شيء فشيء
2: شيئا فشيئا بالتدرج. لن يأخذ هذا الكم الكبير في العقيدة جملة واحدة، وإنما نبدأ معه في كل موقف هو كذب نقول له لا، المؤمن لا يكذب أبدا. هذا التعليم البسيط، افعل كل شيء لكن لا تكذب، قل الحقيقة، لأن الصدق منجاه، الصدق سينجيك مهما كانت المصيبة التي فعلتها، مهما كان الجرم الذي ارتكبته. أصدق مع أبيك، أصدق مع أمك فيه، لأنهما سيجدان لك الحل، لكن مع الصدق.
1: ما أجمل يا دكتور أننا ونحن نوجههم نذكرهم بأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال المؤمن لا يكذب. سئل أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا.
2: قال لا،
1: نقول له ذلك، نذكر بهذا الحديث.
2: إذن كل موقف مطلوب من الأب والأم أن يوجهوا وأن يربوا أبناءهم بكلام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قل له لا، هذا ليس متوافقا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها كذا وكذا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم سيدنا عبد الله بن عباس، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، شوف العقيدة، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. طالما أنت تحفظ الله تعالى،
1: تراقب الله.
2: يعني إيه تحفظه؟ المراقبة. يعني تريد أن تفعل الشيء ثم تقول، تعود إلى نفسك وتقول هل هذا يرضي الله ولا لا يرضي الله؟ تقول لا يرضي الله، إذن فعليك أن تمتنع. يرضي الله، إذن افعله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني الله مطلع عليك في كل دقيقة، حتى لو كنت في الظلام الدامس، حتى لو كنت وحيدا في مكان لا يراك فيه أحد، لكن الله يراك.
1: مسألة المراقبة لله دي جزئية مهمة جدا، أشكر حضرتك على طرحها، لابد من غرسها في الصغار مبكرا. مسألة المراقبة مهمة جدا، ستضبط يعني كل الأخلاقيات وستضبط الشخصية وتجعلها سوية.
2: تعرفي يا أستاذة منى يعني إيه مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ إحنا بنعمل إيه في الولد حينما نربيه على ذلك؟ نحن ننمي عنده الضمير،
1: نعم،
2: الضمير الصاحي اللي بالمستيقظ،
1: نعم،
2: يعني الضمير السوي، الضمير الذي سيكون هو الحاكم على أفعاله وأقواله وتصرفاته وسلوكياته. طب لو الضمير ده ليس موجودا ولم يربى في الأصل، كل شيء عنده مباح،
1: نعم،
2: ومتاح، وهو لا يرى الله تعالى في أي شيء من أفعاله وسلوكياته ولا أقواله،
1: والعياذ بالله
2: ترين هذه المهزلة التي عمت شوارعنا. ليه؟ لأنه ليس هناك مراقبة لله تعالى، ليس هناك ضمير، لأن هذا الضمير أهمل من قبل الآباء والأمهات في البيوت. دي مشكلة كبيرة جدا. لذلك سيدنا النبي يقول يا غلام إني أعلمك كلمات، أنا هعلمك أشياء. إيه هي؟ احفظ الله يحفظك. أنت تريد أن تحفظ من قبل الله تعالى وأن تكون دائما في ضمان الله سبحانه وتعالى ومحفوظا ومصونا من الله سبحانه وتعالى، احفظ الله أولا. عندنا في سير العلماء الكبار الإمام الطبري كان رجلا بلغ 90 من العمر، 90 من العمر، وكان ركب في سفينة، فطلبته وتلاميذه بينزلوا طبعا واحدة واحدة من السفينة للبر، لكن هو قفز قفزة من على السفينة على البر مباشرة، تعجب منها
1: التلاميذ،
2: زاد رجل 90 في التسعينيات من العمر ويفعل هذا. فسألوه يا إمام أنت عملت إيه؟ هذا شيء مستغرب جدا لم يكن في بالنا قط. إن الدبل بالعكس، إحنا كنا يعني نظن إن فيه 2-3 يعني يسندوك. قال كلمة تكتب بماء الذهب، قال هذه جوارح أعضاء حفظناها لله في الصغر فحفظها لنا في الكبر.
1: الله،
2: يعني ما عصينا الله تعالى بهذه الأعضاء
1: فحفظها الله لنا، نعم،
2: فحفظها الله تعالى لنا ونحن كبار. للترجمة لهذا الحديث،
1: نعم،
2: احفظ الله يحفظك.
1: نعم،
2: انت صحتك متدهورة في آخر عمرك، انت السبب. انت عملت ايه وانت صغير؟ طب هل تبت؟ طب هل رجعت إلى الله تعالى؟ احفظ الله صغيرا يحفظك الله تعالى كبيرا.
1: راقب الله في كل تصرفاتك،
2: راقب الله في تصرفاتك صغيرا يحفظك الله تعالى كبيرا.
1: هذه جزئيات ينبغي أن ينتبه إليها الأباء في أنفسهم وفي أولادهم، يلتزمونهم أولا ثم يعودونها للأبناء، وهم سيتعودونها بالرؤية لما يجدوا الأباء ملتزمون بالأخلاقيات وبمراقبة الله في كل صغيرة وكبيرة، ولا يجعلون الله أهون الناظرين إليهم، سينشأ الأبناء
2: وبالتدريب
1: بالفترة.
2: بالتدريب، والتدريب هذا يأخذ وقتا.
1: نعم،
2: لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. يعني إيه؟
1: بالتدريج،
2: تدريجيا وتدريج، مش يعني وليس أن يأتي الرجل ويقول أو المرأة تقول والله ابني لا يصلي. طب أنت كنت علمتيه الصلاة منذ الصغر أم كنت تركتيه هكذا يعبث
1: أنه صغير؟
2: بحجة أنه صغير،
1: يعني
2: إذن هي مسألة الصلاة شق عليه الآن. ليه؟ لماذا؟
1: لم يتعودها
2: وصغير.
1: يعني إذن نذكر بهذا الحديث النبوي الذي يطلب منا تعويد الأبناء على العبادات وعلى رأسها الصلاة من سن مبكرة. نؤكد على الآباء ضرورة تربية الأبناء من الصغر على الأخلاقيات وعلى طبعا العبادات، وعلى رأس هذه الأخلاقيات مراقبة الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة.
2: ولا ننسى، إن ننسى لا ننسى أبدا، كثرة الدعاء للأبناء بالصلاح والتوفيق. والله هذه تعمل في الأولاد عمل السحر.
1: وهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: إنك أولا ولدك هذا في كل سجدة مهما كان يعني بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، لا تكل ولا تمل من الدعاء له في سجودك، فإن هذا الدعاء سحر، حل سحري عظيم جدا جدا جدا. تجد مرة واحدة، فجأة واحدة، من الضلال إلى الرشد.
1: نعم، ربي أصلح لي في ذريتي،
2: أحسنت،
1: إني تبت إليك وإني من المسلمين.
2: لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ضم إلى صدره عبد الله بن عباس، وهو ابن عمه، وهو غلام صغير، ضمه إلى صدره وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن الأب الصالح يعلم أن الجهد البشري مقرون بتوفيق الله تعالى وبالدعاء الدائم، وهذا شيء لا ننساه أبدا.
1: ليس حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة تقال ولا قصيدة تلقى، وإنما هو منهج يتبع. لابد أن نتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم في بيوتنا بين الزوجين، وفي تربية الأولاد، وفي تعاملاتنا كلها مع كل من حولنا، وفي كل العلاقات وفي كل المستويات، إن أردنا أن نكون بذلك مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن أردنا أن نحبه الحب الذي يليق به، عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا للأستاذ الدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وشكرا لكم أحبتي في الله، والشكر للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: الثانية وعشر دقائق ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، موعد هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم، ويتلو علينا على مدى نصف الساعة ما تيسر من سورة محمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة محمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة لسام وريمان، في الخامسة إلا 5 دقائق إن شاء الله تعالى تستمعون إلى الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه التي نرد فيها على ما لديكم من أسئلة فقهية. وضيفنا في لقاء اليوم هو فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. ومعكم في هذا اللقاء من أسرة المذيعين الدكتور وسام البحيري. هذا ونوجه عناية حضراتكم إلى أننا بدءا من الآن نتلقى أسئلتكم عبر الهاتف على رقم 25775104. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب، قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود خليل الحصري يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم بدءا من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف حتى الآية 44 من سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

مستوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون

بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون

له ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألون

ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون

أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ

الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون.

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما

يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَاتَّقُوا

قِسْطَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْ

وقواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.

إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون

يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم.

0: الأمور. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي الأعراف والأنفال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الجولة الإخبارية حول العالم الإسلامي، أعدتها الزميلة أمل سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية التي تبنى عليها الأمم وتتأسس من خلالها المجتمعات، مشددا على أن ما تشهده الساحة العالمية من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة يلقي بظلاله على الأسرة ويفرز العديد من التحديات التي تستوجب دراسة علمية جادة ومعالجة منهجية رشيدة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمؤتمر الدولي 11 لدار الإفتاء المصرية الذي يعقد في 2 و3 من سبتمبر الجاري تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. وأوضح فضيلة مفتي الجمهورية أن حجم المشاركة العلمية الدولية في هذا المؤتمر يعكس أهمية القضية المطروحة، إذ تلقت الأمانة العامة أكثر من 500 ملخص بحثي، فيما بلغ عدد الأبحاث الكاملة المقدمة نحو 317 بحثا، موضحا أن أعمال المؤتمر ستشهد مشاركة واسعة من أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، بما يؤكد أن قضايا الأسرة لم تعد شأنا محليا أو إقليميا، وإنما أصبحت قضية إنسانية عالمية تتطلب تضافر الجهود والخبرات لمعالجتها. عقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اجتماعا مع واعظات وزارة الأوقاف من مختلف محافظات الجمهورية بمسجد السيدة زينب بالقاهرة بحضور الدكتورة سيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بالوزارة والدكتورة فاطمة عنتر مساعد وزير الأوقاف لشؤون الواعظات وعدد من قيادات وزارة الأوقاف. وأوضح وزير الأوقاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للمتابعة من خلال عقد لقاء ربع سنوي لمتابعة العمل الدعوي والاطلاع على الجهود الدعوية والاستماع إلى الرؤى والمقترحات والعمل على تطوير الأداء، مضيفا أن الوزارة تستهدف إحداث نقلة كبيرة في الحصيلة العلمية للواعظات والعناية بالقرآن الكريم وتشجيعهن على طرح مشروعات وأفكار دعوية جديدة وإيصال الرسائل الدعوية المستنيرة إلى السيدات والفتيات في البيوت، بما يجعل المرحلة المقبلة قفزة نوعية في العمل الدعوي والعلمي. كما أعلن وزير الأوقاف عن إطلاق مجلة تعنى بقضايا المرأة تكون منبرا للخطاب المستنير الموجه إلى المرأة وتتناول قضاياها واحتياجاتها، متضمنة مقالات وموضوعات من إعداد الواعظات، مع تحويل ذلك النشاط الدعوي إلى محتوى إلكتروني يتاح وجوده عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. انطلقت أمس فعاليات اليوم الأول من البرنامج المصري الفلبيني للقيادات الدينية للحوار والتعايش وبناء السلام تحت عنوان التجربة المصرية في التعايش السلمي وبناء مجتمع يتسع للجميع، تنظمه وزارة الأوقاف بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، ويأتي في إطار تعزيز التعاون بين مصر والفلبين في تبادل الخبرات في مجالات الحوار والتعايش. هذا وشهد البرنامج محاضرتين، تناولت الأولى نماذج من التجربة المصرية في التعايش السلمي وبناء مجتمع يتسع للجميع قدمتها الكاتبة مريم توفيق، فيما ألقى الدكتور عمرو الورداني رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المحاضرة الثانية تحت عنوان جوار الحضارات نموذج للمحبة والسلام. استقبل أمس فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، السيد السفير علاء الدين يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الوعي المجتمعي والتعريف بالخطاب الديني الرشيد. وأكد فضيلة مفتي الجمهورية أهمية الدور الذي تطلع به المؤسسات الإعلامية ومن بينها الهيئة العامة للاستعلامات في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الشائعات والأفكار المتطرفة بما يسهم في تعزيز استقرار المجتمع. وتناول اللقاء عددا من المقترحات المتعلقة بتطوير التعاون الإعلامي وتعزيز حضور القضايا الدينية والفكرية في الخطاب الإعلامي بصورة مهنية ومتوازنة وبما يواكب المتغيرات المتسارعة في البيئة الإعلامية ويسهم في تقديم محتوى توعوي قادر على مخاطبة مختلف شرائح المجتمع. أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف النتيجة النهائية لاختبارات الابتعاث لعام 2026، وذلك عقب الانتهاء من جميع مراحل الاختبارات وأعمال التقييم والمراجعة وفق الضوابط والمعايير العلمية والموضوعية المعتمدة. وأوضحت الأمانة أن إعلان النتيجة النهائية يأتي تتويجا لمراحل متكاملة من التقييم للوقوف على مدى توفر الكفاءة العلمية والدعوية والمهارات اللازمة لدى المتقدمين بما يضمن اختيار العناصر الأكثر تأهيلا وقدرة على أداء رسالة الأزهر الشريف في دول العالم المختلفة. تأتي اختبارات الابتعاث العام في إطار حرص الأزهر على إعداد واختيار كوادر علمية ودعوية مؤهلة قادرة على أداء رسالتها في الخارج وتمثيل مصر والأزهر الشريف خير تمثيل والتعريف بمنهجه العلمي والدعوي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز التواصل مع المجتمعات والمؤسسات العلمية والدعوية في مختلف دول العالم. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نوافيكم بجولة إخبارية حول العالم الإسلامي. أكدت مصر ومنظمة التعاون الإسلامي رفضهما لأي إجراءات من شأنها المساس بالمكانة الدينية والتاريخية لمدينة القدس أو تغيير طابعها، مشددين على ضرورة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والممنهجة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. تناول خلاله الجانبان أبرز التطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية إضافة إلى جهود دعم الأمن والاستقرار والتنمية في الدول الإسلامية. وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاتصال على أهمية دور منظمة التعاون الإسلامي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على هويتها إلى جانب ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة. تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي السادس لعلاج وجراحة الأورام بجامعة الأزهر وذلك يومي 10 و11 من سبتمبر الجاري تحت رعاية فضيلة شيخ الأزهر أستاذ الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر ورئيس جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور محمود صديق وعميد كلية الطب بنين الأستاذ الدكتور حسين أبو الغيط. يناقش المؤتمر على مدار يومين أحدث التطورات في علاج جراحة الأورام والمستجدات في العلاج الدوائي الموجه والعلاج المناعي إلى جانب أحدث الاستراتيجيات الجراحية والتجارب والأدلة العلمية في علاج المرضى. ويشهد مؤتمر هذا العام مشاركة 4 متحدثين من ألمانيا في إطار التعاون الأكاديمي مع الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت ومصر. ونختتم هذه الجولة بهذا الخبر. قام وفد من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة اليسيسكو بزيارة ميدانية رسمية إلى محافظة ظفار بسلطنة عمان، تم خلالها تدشين أولى محطات برنامج جسور الحضارة الذي أطلقته المنظمة لترسيخ مفهوم الدبلوماسية الحضارية وتوثيق الشراكات المؤسسية واستثمار التنوع الثقافي كقوة دافعة للحوار والتنمية المستدامة بين الدول الأعضاء. وصرح دكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو بأن الزيارة فتحت آفاقا واعدة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن اختيار سلطنة عمان كأولى محطة هذا البرنامج جاء ترفيعا لتجربتها الرائدة في صون الهوية التاريخية وتوظيف الموروث الثقافي في مسيرة النهضة الشاملة. هذا وتستهدف المنظمة تحويل تلك المبادرة إلى تقليد مؤسسي دوري يطوف مختلف الدول الأعضاء، تشتمل على إطلاق مسارات دائمة للزيارات الثقافية المتخصصة وتشكيل شبكات تواصل بين الخبراء والمؤسسات الوطنية، فضلا عن إنتاج محتوى رقمي احترافي يضم أفلاما وثائقية وأدلة تفاعلية لإبراز الموروث الثقافي للعالم الإسلامي ودعم الاقتصاد المعرفي والصناعات الثقافية لدى الشعوب. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي، أعدت هذه الجولة الزميلة أمل سعد وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من

0: الأكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سيرة
1: أخلاقه.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد ما زلنا نتحدث فيه مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف حول أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذا البرنامج كان خلقه القرآن. أستاذنا، إكرام الضيف وحسن الاستضافة، يعني في زمن السرعة أصبحت الاستضافة لدى البعض عبئا وثقلا يتهرب منه بدلا من أن تكون فرصة للمودة. القرآن الكريم يثني على سيدنا إبراهيم عليه السلام فيقول: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف يبدأ ببشاشة الوجه والترحيب الحار قبل تقديم الطعام والشراب. كيف نحرص على هذا الأمر أستاذنا؟
2: الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الله تبارك وتعالى خير من ضيف، يضيف عباده في بيته ويصب عليهم من رحمته. والخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إنما أعطاه الله تبارك وتعالى الخلة، وكان من مؤهلاته التي أهلته لها أنه كان يكرم الضيف، حتى إن عندنا سيدنا إبراهيم لقبه أبو الضيفة، فسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام يضرب به المثل في إكرام الضيف، بل إن إكرام الضيف علامة على كرم الأصل، فالعرب إنما يعرفون أشرافهم بإكرام الضيف. وضرب لنا مثل في تاريخ العرب بحاتم في إكرامه لضيوفه، ضرب به المثل أكرم من حاتم. وكان أكرم الناس قاطبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقتصر على العطاء المادي وفقط، وإنما أعطى عطاء روحيا، حتى إن أمنا السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما فجأ الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء لها قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. وقر الضيف أبلغ في الإكرام من مجرد الإكرام وفقط، لأن الإكرام قد يكون بإعطائه شربة ماء، الإكرام قد يكون بكلمة طيبة، لكن قر الضيف أن يقيم عندك حتى يشعر الضيف أنه صاحب الدار وأنه رب الدار. لكن الأساس والإشكالية في هذه الأيام ليس في إكرام الضيف، وإنما في فهمنا عن إكرام الضيف. بعض الناس يظن أنه حتى يحسب مكرما للضيف أن يتكلف له ما ليس عنده وأن يبالغ فيه، فأصبح عنده إكرام الضيف مقترن بهذه المبالغة، فأصبح عبء ثقيل لأنه لا يستطيع أن يتحمله. ولو أنه جعل إكرام الضيف أن تطعمه مما تأكل، أن إذا دخل عليك ضيف فالكرم غاية الكرم أن تجود بالمتاح عندك، لا أن تتكلف للضيف، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتكلف الرجل للضيف. لماذا؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم ما في النفوس. يبقى القضية كلها أننا صعبناها على أنفسنا فصعبت، ولو أننا يسرنا وتأدبنا بآداب سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم حين جاء رجل يقول: جئت النبي صلى الله عليه وسلم من مكان بعيد، فأجلسني النبي أو أدخلني بيته صلى الله عليه وسلم، ودفع إلي وسادة من أدم من جلد حشوها ليف وفخشنة، وما معي في ركابي ألين منها، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي طعاما خشنا وما في ركابي ألين. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف له. إذن فيجب علينا إذا أردنا أن نكرم الضيف، أول الإكرام حسن اللقاء، كلمة طيبة
0: بشاشة
2: وتبسم في وجهه، ثم بعد ذلك أن تجود بما هو عندك ولا أن تتكلف للضيف ما ليس عندك. لماذا؟ قالوا: لأنه أدعى إلى دوام المحبة. طيب إكرام الضيف؟ قالوا: إكرام الضيف 3 أيام، جائزته 3 أيام،
0: مدة الاستضافة
2: لأن زمان في هذا الوقت الذي كان فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله كانت المسافات بعيدة، وكانت وسائل المواصلات تستغرق وقتا طويلا، فكان الذي نقضيه الآن في ساعة كان يأخذ أيام عندهم. هذا الرجل جاء من بعد 3 أيام، لو أنك جئت 3 أيام اليوم يصل، يعني لو أنك ذهبت إلى 100 كيلو أكثر من 3 أيام، تأخذ أكثر من 3 أيام في هذا الزمان الذي كانوا فيه، لأنهم كانوا كل مرحلة أظن كانت 40 كيلو أو قريب من ذلك. لكن نجد سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له سافر لك 3 أيام، فلا أقل من أن تكرمه وأن يستريح عندك 3 أيام. فسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه كان يعلمنا الإكرام سلوكا عمليا، حتى إن الحبيب صلى الله عليه وسلم لما جاءت السيدة أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أمها قد جاءت لزيارتها من مكة، والسيدة أسماء في المدينة مع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، تقول له يا رسول الله إن أمي جاءتني راغبة أفأصلها؟ قال صلي أمك، أي أكرمي ضيافتها وأكرمي وفادتها. إذن فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يدخل فيه أن تكرم عبادة الله، ومن أعظم الأعمال وأحبها إكرام الضيف.
3: نعم، يعني الواحد منا يحرص على استقبال من يزوره في بيته بمجرد الابتسامة وسعة الصدر، فهذه الأمور يعني تكفي.
2: نعم،
3: ولكن لا يضع عراقيل مسألة التكلفة وهذه الأشياء قد يعني يصدرها حينما يستضيف أحدا.
2: لا تكلف نفسك ما لا تطيق.
3: نعم،
2: يكفي المودة
3: صحيح.
2: والمعروف. نعم، أرضي الناس أو أبوا. نعم، أنت لا تعمل للناس، وإنما أنت تسعى لإرضاء الله تبارك وتعالى، وأوله بشر وحسن عبارة وطلاقة وجه وإكرام.
3: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، نشكره ونشكركم ونشكر للزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: نود في هذه الحلقة أن نتحدث عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره خلقا تميز به النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، كرسالة نوجهها لشبابنا.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني ما أحوجنا في هذه الفترات أن نجدد البحث عن أصول بناء الأمم والأوطان وبناء لبنات قوة وسواعد بناة هذه الأمم والأوطان، لأن الخيانة أصبحت شطارة عند بعض الشباب اليوم، وقد جاء سيدنا صلى الله عليه وسلم بالأمانة ليعيد معناها الحقيقي، ليست كصفة جميلة وفقط، إنما كأساس تبنى عليه الحياة السعيدة. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة حمل ثقيل جداً، يعني ليس كل إنسان مؤهلا لحمل الأمانة، لأننا إذا تكلمنا دكتور علاء في الأمانة لابد أن نقول أن الأمانة ليست أمانة مال وفقط أو كلمة نقولها. الكلام الصادق أمانة، والعمل الذي أؤديه بإتقان أمانة، والأسرار أمانات، والمجالس أمانات، والعلاقة الزوجية بين الزوجين من أعظم الأمانات، وتبليغ رسالة الله عز وجل بالموعظة وبالتي هي أحسن هي من أثقل الأمانات والتي يحاسب عليها الإنسان بين يدي الله رب العالمين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمينا كما تفضلت حضرتك قبل النبوة، واشتهر بالصادق الأمين، لكن العجب بعد النبوة. بعد النبوة صراع شديد بينه وبين قريش، هي لم تجد سبيلا لإيذائه أو التشهير به أو التشنيع عليه إلا وسلكته ومضت فيه إلى حد بعيد، ومع كل هذا ما كذبوه وما خونوه أبدا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وما رماه إنسان بتهمة أو بريبة، وهو صلى الله عليه وسلم يعني أمعن في إبراز وتحقيق الأمانة معهم إلى الحد الذي جعل المستشرقين وجعل الملحدين وجعل أعداء الملة في كل زمان ومكان يشهدون، يعني عدولهم يشهدون وينصئون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خلقه الرفيع. ففي حادث الهجرة وعلى هذا يعني العداء الرهيب، والنبي يخرج ومعظم الصحابة يعني تركوا الدور وتركوا الأموال وتركوا التجارات، وما استطاع إنسان أن يأخذ يعني إلا ما خف حمله سريعا، ومع ذلك كان النبي مستودع أمانات قريش، وأبقى عليا رضي الله عنه ليرد الأمانات إلى أصحابها ما يعني أخذها أمام شيء أو كجزء مقابل أجزاء كثيرة أخذوها ما استحلها، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم البينة والبرهان على ذلك. وكيف لا ونحن قد استمعنا إلى آيات القرآن في يعني معاني ومجالات الأمانة، أمرا من الله لسيدنا رسول الله أن يتحقق بالأمانة دوما: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كان النبي يعني يحقق الأمانة مع أصحابه، وكان يؤكد عليهم في العمل: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وختاما يكفينا قول نبينا: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا آيات بينات من سورة الرعد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى آيات بينات مما تيسر من سورة الرعد، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال نافع: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال نافع بن عبد الحارث: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل إن شاء الله تعالى وفي الرابعة إلى ثلاث دقائق نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ شيخ محمود خليل الحصري مما يتيسر من سور الإنسان والمرسلات والنبأ، ثم يؤذن بصلاة العصر في الرابعة وتسع وعشرين دقيقة. أما الآن فنبقى مع باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه النسائي رضي الله عنه في سننه عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، ربي أعوذ بك من أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وحدث ابن وهب قال: أخبرني حيي بن عبد الله قال: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الثلاثة: من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وجهد البلاء. قال سفيان: هو ثلاثة فذكرت أربعة لأني لا أحفظ الواحد الذي ليس فيه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. وعن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: حججت مع عمر رضي الله عنه فسمعته يقول بجمع: ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس: اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من سوء العمر، وأعوذ بك من فتنة الصدر، وأعوذ بك من عذاب القبر. وعن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سور الإنسان والمرسلات والنبأ، يتلوها علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري. نستمع الآن إلى تقدمة لهذه التلاوة من الأستاذ الدكتور محمد داود.
1: بسم الله.

0: يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، وبعد عرض مشهد النعيم الرغيد الهانئ يتجه الخطاب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتثبيته على الدعوة في وجه الإعراض والكفر والتكذيب، وتوجيهه إلى الصبر وانتظار حكم الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ثم تمضي الآيات بعد ذلك لتذكيرهم باليوم الثقيل الذي ينتظرهم للحساب، وتمضي بنا التلاوة الكريمة إلى سورة المرسلات التي تبدأ آياتها بإيقاع شديد، حيث تواجه القلب بسيل من الاستفهامات والاستنكارات والتهديدات كأنها سهام مسنونة. وتعرض السورة من مشاهد الدنيا والآخرة وحقائق الكون والنفس وأهوال يوم القيامة، وبعد كل مشهد يأتي التعقيب المستحق: ويل يومئذ للمكذبين. ويتكرر هذا التعقيب 10 مرات للتذكير وإيقاظ القلوب الغافلة. ويأتي المشهد الأول بتصوير الانقلابات الكونية الهائلة في السماء والأرض، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، ويكون ختامه هذا الإنذار الشديد: ويل يومئذ للمكذبين. وتمضي بنا الآيات لتعرض المشهد الثاني، حيث مصارع المكذبين وسنن الله فيهم. ويأتي المشهد الثالث للتذكير بطلاقة قدرة الله تعالى وبالغ حكمته في الخلق والتدبير: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ثم يأتي المشهد الخامس لبيان جزاء المكذبين في عرض مفصل لأحوالهم، وتمضي بنا الآيات إلى مشهد المتقين والنعيم الذي ينتظرهم، وتمضي بنا الآيات بعد ذلك إلى السؤال المستحق: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وتمضي بنا الآيات إلى سورة النبأ التي تفتتح بسؤال يثير التعظيم، يثير التعظيم للحقيقة التي يختلفون عليها، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ثم تلفت الآيات العقل إلى طلاقة قدرة الله في الواقع الذي بين أيديهم وما حولهم من آيات القدرة الإلهية: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ ليرى المؤمن الصادق في عظمة المخلوق دليلا على عظمة الخالق. ثم تعود بنا الآيات إلى بيان حقيقة النبأ العظيم: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا. وتمضي بنا الآيات لبيان جزاء الكافرين في هذا اليوم، وتتبع ذلك بالنعيم الذي ينتظر المتقين في هذا اليوم، وكل ذلك بعدل الله سبحانه في يوم تتحقق فيه العدالة المطلقة ورد الاعتبار لكل مظلوم: جزاء من ربك عطاء حسابا. وطوبى لعاقل استمع فتدبر فانتفع واهتدى، وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا وبالله التوفيق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من صور الإنسان والمرسلات والنبأ. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في 5 إلا 5 دقائق إن شاء الله تعالى تستمعون إلى الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. وضيفنا في لقاء اليوم هو فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. ومعكم من أسرة المذيعين الدكتور وسام البحيري. وفي 7 والنصف إلا 5 دقائق ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، لننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. في هذا اللقاء تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ كارم الحريري، وابتهالات للمبتهل الشيخ عمر فرحان، وكلمة يلقيها الأستاذ الدكتور عواد محمود الأستاذ بجامعة الأزهر. وينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين الزميل فؤاد حسان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ عبد الرازق الجندالي هذا الابتهال. 4:29 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ سيد النقشبندي يؤذن بصلاة العصر.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإسلام والإيمان، فقد أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ سيد النقشبندي. يؤذن بصلاة المغرب في 7:18. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا ما تيسر من سورة صاد.

بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن

0: فليرتقوا في الأسباب. صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ عبد العظيم زاهر تلا علينا آيات بينات مما تيسر من سورة صاد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: هل يجزئ استعمال المناديل في الاستنجاء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قرر الفقهاء أن الاستنجاء بالماء غير واجب وإن كان هو الأفضل، ومن ثم فيجوز اتخاذ غيره لتأدية هذا الغرض، ويجزئ في ذلك الحجارة وما في معناها من كل جامد طاهر مزيل لعين النجاسة، وتدخل في ذلك قطع القماش والمناديل بالمعنى المعاصر. ويشترط في استخدام المناديل في الاستنجاء أن يزيل الإنسان عين النجاسة وأثرها، وأن ينقي محل النجاسة. والخلاصة أنه تجوز إزالة النجاسة بالمناديل بالمعنى المعاصر بشرط إزالة عينها وأثرها وتنقية محلها على قدر الاستطاعة، سواء حصل ذلك بمرة أو مرتين أو أكثر، والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 19 و20 بعد 100 من سورة آل عمران، وفي هاتين الآيتين توضيح للمنهج الإلهي في معاملة اليهود وأهل الكتاب والمنافقين، وأيضا في هاتين الآيتين توجيهات سديدة ووصايا حكيمة وإرشادات عالية من المولى سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاتين الآيتين اللتين استمعنا إليهما ذكر الخالق عز وجل أمورا متعددة من شأنها أن تجعل المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان يقلعون عن مباطنة ومصافات أعدائهم، فقال تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي ها أنتم أولئك أيها المؤمنون تحبون هؤلاء الذين يخالفونكم في عقيدتكم وتتمنون لهم الهداية والخير، بينما هم لا يحبونكم ولا يريدون لكم إلا الهزائم والشرور. وفي هذه الجملة الكريمة عتاب ولوم للمؤمنين الذين يلقون إلى أعدائهم بالمودة ويكشفون لهم عن أسرارهم ودخائلهم. والمراد بالكتاب في قوله تعالى: وتؤمنون بالكتاب كله، المراد به جنس الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه، أي أنتم أيها المؤمنون تحبونهم وهم لا يحبونكم، وأنتم تؤمنون بجميع الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم الذي أنزله الله تعالى على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وما دام الأمر كذلك فكيف تتخذونهم أصدقاء؟ لا شك أن من يفعل ذلك يكون بعيدا عن الطريق القويم وعن العقل السليم. ثم بين سبحانه سببا ثالثا يدل على قبح مخالطتهم ومصافاتهم، فقال: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. والعض هو الإمساك بالأسنان، والأنامل جمع أنملة وهي أطراف الأصابع، والغيظ أشد الغضب، أي أن هؤلاء الذين يواليهم بعضكم أيها المؤمنون بلغ من نفاقهم ومن سوء ضمائرهم أنهم إذا لقوكم قالوا آمنا بدينكم وبنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا خلوا، أي وإذا خلا بعضهم ببعض أكل الحقد قلوبهم عليكم وسلقوكم بألسنة حداد وتمنوا لكم المصائب وأظهروا فيما بينهم أشد ألوان الغيظ نحوكم بسبب ما يرونه من ائتلافكم ومن اجتماع كلمتكم وعجزهم عن أن يجدوا سبيلا إلى التشفي منكم وإلى إلحاق الأضرار بين صفوفكم. ومن كان كذلك في كفره وفي نفاقه كان من الواجب على كل مؤمن أن يحتقره وأن يبتعد عنه. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله عز وجل: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن من أتباعه، أي قل لهم: أيها الرسول الكريم، داوموا على غيظكم واستمروا عليه إلى أن تموتوا، فإن قوة الإسلام وإن عزة أهله التي جعلتكم تبغضون المؤمنين ستبقى وستستمر، وإن أحقادكم على المسلمين لن تنقص من قوتهم ومن علو كلمتهم شيئا. فالمراد الدعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حتى يموتوا، وهذا يستلزم أن يستمر ما يغيظهم ويكبتهم، وهو نجاح الإسلام ونجاح قوته. ثم ذكر سبحانه لونا آخر من ألوان بغض هؤلاء الكافرين للمؤمنين فقال: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. والمراد بالحسنة هنا منافع الدنيا على اختلاف ألوانها، كصحة البدن وحصول النصر ووجود الألفة والمحبة بين المؤمنين. أي إن تمسسكم أيها المؤمنون حسنة كنصركم على أعدائكم تسؤهم، أي تحزنهم وتملأ قلوبهم غيظا عليكم، وإن تصبكم سيئة كنزول مصيبة بكم يفرحوا بها، أي يبتهجوا بها. فالجملة الكريمة بيان لشدة عداوة هؤلاء المنافقين للمؤمنين، حيث يحسدونهم على ما ينالهم من خير. وعبر في جانب الحسنة بالمس وفي جانب السيئة بالإصابة للإشارة إلى تمكن الأحقاد من قلوبهم، بحيث إن أي حسنة حتى ولو كان مسها للمؤمنين خفيفا فإن هؤلاء المنافقين يحزنون لذلك، لأنهم يستكثرون كل خير للمؤمنين حتى ولو كان هذا الخير ضئيلا. أما بالنسبة لما يصيب المؤمنين من مكاره فإن هؤلاء المنافقين لا يفرحون بالمصيبة التي تصيب المؤمنين أو أن تمسهم مسا خفيفا، فإنها لا تشفي غيظهم وحقدهم، وإنما يفرحون بالمصائب الشديدة التي تؤذي المؤمنين في دينهم وفي دنياهم. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. والمعنى: وإن تصبروا أيها المؤمنون على طاعة الله فتضبطوا أنفسكم ولا تنساقوا في محبة من لا يستحق المحبة، وتتحملوا بعزيمة صادقة مشاق التكاليف

0: مكارم الأخلاق، وإن لم تفعلوا ذلك أصابكم الضرر وتمكنوا منكم بكيدهم ومكرهم. وقوله عز وجل: إن الله بما يعملون محيط، ختام قصد به إدخال الطمأنينة على قلوب المؤمنين. وبهذا نرى أن الآيات الكريمة قد نهت المؤمنين بأسلوب بليغ حكيم عن مصافات من يخالفونهم في الدين، وذكرت لهم من صفاتهم ومن أحوالهم ما يحملهم على الحذر منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع هذه الفترة المفتوحة لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم، ومعنا ضيفا كريما فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء. فريق عمل اليوم: محمود الطناني من هندسة الهواء، حامد صابر من أسرة الإعداد، وأحمد عثمان من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك. وأشرف أن أكون معكم خلال هذه الساعة وسام البحيري.
2: ربي هبنا رضاك، ربي هبنا رضاك، وانظر إلينا

0: وتعطف على الضعيف بجدواك، وتعطف على الضعيف بجدواك، فإني أتوق للإحسان.
1: فضيلة الدكتور علي فخر، أهلا بك عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: دائما قبل أن نجيب على أسئلة السادة المستمعين نتوقف مع عدد من الأمور التي قد تنتشر في المجتمع المسلم ونحتاج إلى إلقاء الضوء عليها للبحث حول كيفية السير على منهج الله تعالى الذي ارتضاه لنا من خلال اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند أمرين مهمين وغاية في الأهمية في المجتمع المسلم ونتساءل أين هذا وذاك من منهج الإسلام، ابتداء عند ظاهرة أو ما يسمى بالصور التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكلها تتحدث حول فكرة عقوق الوالدين. عقوق الوالدين أين هو في حياتنا من منهج الإسلام الذي ارتضاه لنا رب العزة جل وعلا؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد أمرنا الحق تبارك وتعالى بالإحسان إلى الوالدين،

0: قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، وهكذا أمرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن الأمر زاد إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يقاطع أو يقطع والديه حتى ولو كان يجاهدانه على الإشراك بالله، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن فحتى لو كان الوالدين غير مسلمين وكان يحاربان الإسلام وكان يجاهدان هذا الابن حتى يترك دينه ويرتد عن دين الإسلام، شوف إن جاء على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، من حيث أن هذا الأمر لا، هذا ليس للوالدين فيه طاعة، ولكن هذا لا يمنع أن تصاحبهما في الدنيا معروفة. وعلى هذا فبر الوالدين واجب، وهكذا علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن برهما واجب وعقوقهما حرام، ولا يجوز للإنسان أن يعق والديه. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لنا أنه من أكبر الكبائر عقوق الوالدين قال إيه؟ قال إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. فالصحابة رضوان الله عليهم لم يكن عندهم تصور إن الإنسان ممكن يسب والديه، يعني هذا أمر مستبعد تماما عندهم، يعني إزاي؟ ولذلك تعجبوا من قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، فقالوا يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه؟ يعني متصور إنه فعلا في زمان يسب الرجل والديه
1: لو جه هم بقى في زماننا.
0: فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم الصورة التي تتناسب مع إدراكهم وفهمهم، فقال أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، يعني وكأنه بيسب أبويه بطريق المباشر، فلما فلان يسب أبو فلان
1: هيرد عليه
0: ففلان هيرد عليه بسب أبي، فمن هنا تسبب هذا الولد في أن يسب أبيه وأن تسب أمه.
1: وحضرتك كن هذه الصورة صورة غير مباشرة،
0: أيوة،
1: لكن للأسف وصلنا للصورة المباشرة.
0: نعم هذا ما قصدته. فما بالنا بأننا الآن وصلنا إلى هذه الصورة المباشرة التي قد يسب فيها الولد أبوي أو أن يقطعهما أو أنه لا يسأل عنهما ولا يبرهما ولا يخدمهما ولا يقوم على شؤونهما ولا يهتم بهما. فهذا الأمر من أكبر الكبائر التي قد يرتكبها الإنسان في حياته هو أنه يعق والديه.
1: وعفوا دكتورنا، يعني رغم كل ذلك تجده يبحث عن البركة في الرزق والبركة في العمر والبركة في الذرية، ويبحث عن حياة مستقرة وهانئة، ويبحث عن كل ذلك لا يجده، وإذا ما فتش في نفسه سوف يجد عقوق الوالدين له النصيب الأكبر. صحيح. فيما هو فيه.
0: والأكثر من ذلك أنه قد يشكو من قلة الرزق.
1: نعم.
0: قد يشكو إن أولاده لا يطيعونه، قد يشكو إن زوجته دائما نافرة عنه، يشكو أنه ليس في أمواله بركة. طيب يا أخي ابحث عما بينك وبين الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بعد ذلك انظر في أمر نفسك. فأصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين العباد. الله. أول شيء هتبحث عنه هتشوف والله هو أنا ببر والدي ولا لا، بصل رحمي ولا لا، هتلاقي فيه نقائص حاول تسددها، وحاول تعمل ما عليك أن تفعل، يعني حاول أن تفعل ما عليك أن تفعله شرعا من حيث بر الوالدين، من حيث صلة الرحم وما إلى ذلك. بهذه الأمور ربنا سبحانه وتعالى يزيل البركة والخير في بيتك، فتجد أولادك أصبحوا مطيعين لك. ليه؟ لأن الأمر هكذا، يعني إذا كنت أنت بارا بوالديك ربنا سبحانه وتعالى هيجعل أولادك بارين بك، وإذا كنت غير بار بوالديك ربنا هيقسي قلب أولادك عليك. وعلى هذا فبر والديك حتى يبرك أولادك، بر والديك حتى يكون في عندك بركة في الرزق، تلاقي فلوسك قليلة صحيح ولكن مكفياك والحمد لله الأمور ماشية كويس، تلاقي نفسك ما بتشتكيش. بر والديك تلاقي زوجتك مطيعة. أنما لما نقطع الوالدين فالبركة هتزول، ولما تزول البركة كل هذا الذي نشكو منه هيظل موجود. ولكن إذا كنا بنبر الوالدين فهذا البر باب من أبواب الجنة وأبواب النعيم في الدنيا والآخرة.
1: هناك جانب آخر من الصور التي نريد أن نتوقف عندها، وهي فكرة علاقة الجيران بعضها ببعض. ماذا حدث حينما نجد مثلا مشاجرات، حينما نجد يعني مثلا نقدر نقول العند في التعامل ما بين الجار والجار، لا يراعي جاره إن كان هناك مريض أو خلاف ذلك. من الممكن أن يفتح مثلا مشروع صغير ويزعج به الآخرين، أو أن تكون له سيارة يضعها أمام بيوت الآخرين. صور كثيرة جدا تؤدي إلى مشكلات، وحينما نبحث عن جوهر العلاقة في الإسلام كل هذه الأمور بعيدة تماما.
0: صحيح. الجار الطيب، الجار الذي يتقي الله سبحانه وتعالى في جاره، هو أقرب إلى جاره من القريب، من القريب بالنسب والقريب بالدم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينبهنا إلى علاقة الجار بالجار قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه.
1: شرور،
0: يعني شرور هذا الجار لو كانت غير مأمونة لجيرانه يبقى هذا الجار غير كامل الإيمان. ليه؟ لأنه بيوزع شروره على الجيران، بيأذي فلان، بيضيق عليهم الطريق، بيسبب لهم إزعاج، بيتحدث عن جاره، بيتلصص على جاره، بيتجسس على جاره، يفشي أسرار جاره. طب وليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا لهذه المسألة؟ لأن الجار الذي يجاورنا في المسكن قد يطلع على أسرارنا. ليه؟ لأنه في واحد يتشاجر مع زوجته، ولا في بينهم كلام ولا حاجة، ممكن الجار يسمعه. شايف في ناس داخلة وخارجة عند جاره فلان والفلان، فيتلصص عليهم دول رايحين يعملوا ايه، طب وجايين ليه، طب وبيعملوا ازاي. قال له ممكن يضيق الطريق على جاره زي ما حضرتك قلت كده، يقفل بيت جاره بسيارة بيركنها قدامه. طب ما انت بيتك اهو، اركن قدام بيتك. لا، يركن قدام بيت جاره. ممكن يسبب ازعاج، نلاقي عامل مثلا ورشة، ولا عامل مش عارف ايه، ولا بيفتح المذياع او كذا بصورة عالية جدا، يعمل جنبيه قهوة ولا اي حاجة ويفتح المذياع. على فكرة الاسلام لا يحارب اكل العيش، بل بالعكس الاسلام بيشجع ان الناس تشتغل وتكتسب، والرزق عند الله سبحانه وتعالى واسع ما في مانع. ولكن ليس معنى انك تبحث عن الرزق ان تؤذي جارك. لا، في اعمال معينه ممكن تشتغلها ما تؤذيش جارك. طب لو كان العمل اللي انا بعمله ده هيؤذي جيراني اعمل ايه؟ ما فيش مانع. الاموال التي انفقها في هذا المكان حتى اقيم هذا المشروع انفقه في مكان اخر بعيد عن المساكن، ما فيش مانع. فرحان، مفيش مانع، محدش قال لك ما تفرحش، لا مانع من الفرح ولا مانع من السرور. ولكن هل معنى ان تفرح ان تفتح المذياع بصوره عاليه جدا يؤذي جارك؟
1: لا طبعا.
0: لا، ليه؟ لان جارك هذا قد يكون مريض، قد يكون سيده كبيره في السن يزعجها الصوت العالي، قد تكون في زوجه مرضع او لاطفال صغار، ممكن تكون ما بترتاحش في اليوم اكتر من ساعتين ثلاثه، فازعاجك هذا المستمر قد لا يعطيها فرصه لان تستريح حتى تستطيع ان تربي اولادها. زي مثلا بنلاحظ كده في المباريات، بص تلاقي المباريات شغاله، صحيح انت يا سيدي فرحان وعندك 100 واحد فرحانين زيك وبيستمعوا الى وبيتفرجوا على وسعداء جدا، تمام، ما فيش مانع. ولكن اليس لك جار قد يتأذى من هذا الصوت؟
1: بالتأكيد.
0: كويس، إذن لماذا لا نراعي هذا الجار الذي يتأذى من هذا الصوت؟
1: وحضرتك لو كل مستمع كريم وضع في اعتباره أنه إذا ما ألمت به مصيبة لن ينجده ولن يسعفه
0: إلا
1: جاره قبل أخيه.
0: نعم. الأمر الثاني، لو أنت يا صاحب الصوت العالي المزعج لغيرك، لو تصورنا أن الأمور قد انعكست
1: تبدلت،
0: وأنت الذي تريد الراحة لأن مريض أو كذا أو كذا أو كذا، أو عندك عمل كثير وتحتاج إلى أن ترتاح، وجارك أصبح هو المزعج بالنسبة لك، ألن تشكو منه؟
1: بالتأكيد.
0: كويس. طيب لو تصورنا أن هذا الجار المؤذي بيؤذي جيرانه، جاره هذا أليس هو مظلوم؟
1: بالتأكيد
0: مظلوم. طيب ألم ينبهنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرنا من دعاء المظلوم؟ فقال: ليس بينه وبين الله حجاب. طب هل أنت تستطيع أن تتحمل أن تقع في ظلم أخيك فيدعو عليك فيستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائه؟ إذن الجار السيء بيعرض نفسه لغضب الله سبحانه وتعالى، من حيث أن جاره المظلوم هذا قد يدعو عليه وقد يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائه، ثم بعد ذلك يرى عنده من النكبات ما لا يستطيع أن ينجو منها.
1: ويا دكتور، يعني استأذنك برضو نلفت نظر الانتباه إلى أن المظلوم في معية الله تبارك
0: نعم
1: وتعالى،
0: نعم
1: فكيف يضع الإنسان
0: نفسه
1: أمام الله سبحانه وتعالى في تلك المظلمة؟
0: شوف بقى حضرتك، على العكس من ذلك نلاقي بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحدثنا عن الجار، يقول ايه؟ وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يعني الجار ده وصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن سيدنا النبي يوصينا بالجار من وصية سيدنا جبريل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. اذا هذا الجار في وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيدنا النبي بيوصينا ان نحسن الجار. وعلى هذا فيجب علينا أن نلتزم بهذا الأمر وأن نعيه، وأن نمنع شرورنا وبوائقنا عن جيراننا، وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى عما مضى.
1: قبل أن نبدأ في الأسئلة، نؤكد فضيلة الدكتور على فكرة لابد للإنسان أن يتحرك في هذه الحياة، وأن يسأل نفسه هل ذلك على منهج الله تبارك وتعالى وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
0: نعم صحيح، صلى الله عليه وسلم.
2: قوم أقاموا للإله نفوسا

0: مستمعينا الأعزاء، ما زلنا نتواصل معكم من خلال هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، ومعنا ضيفا كريما فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء. ونبدأ مع السؤال الأول من خلال هذا الاتصال التليفوني. أيوة تفضلي حضرتك، سؤالك.
1: والدي والدتي سابلنا بيت، البيت مكون من 5 أدوار على شقتين.
0: تمام.
1: فوالدي الله يرحمه ساب البيت على المشاعة، فالبيت أصلا كان مكتوب مناصفة بين والدي ووالدتي. فوالدتي لما أبويا مات قامت هي كاتبة إحنا 3 بنات وأربع بنين، 4 صبيان يعني، كتبت للبنات كل واحدة شقة. فبعد وفاة والدتي كتبتهم لنا بيع وشراء. إحنا كتبنا لهم بعد وفاة والدتي، إحنا كتبنا لهم تنازل عن كل أي حقوق لينا في البيت، لأن كده يعتبر هي كتبت لنا من حقها هي بيع وشراء. اتنازلنا لإخواتنا عن البيت كله بقى وملناش أي حقوق عندكم تاني وهكذا. بس لقيتهم بيقولوا والدتك ظلمتنا وادتكم حق فوق حقكم أو حق ما تستحقوش. فهل ده فعلا إحنا والدتنا ظلمتهم، ظلمت إخواتي اللي هم الأربع صبيان؟
0: تمام إن شاء الله دكتور علي فخري يجاوب عليك. تمام دكتور علي، يمكن 5 أدوار في شقتين يعني حوالي 10 شقق.
2: نعم.
0: وهما 3 بنات كل واحدة فيهم خدت شقة وتبقى يعني بالحسبة بتاعتها بس 7 شقق.
2: نعم.
0: فهي بتقول دلوقتي هل فكرة هون هما عملوا عملية التنازل من حقهم هما لبقية الصبيان اللي هما 4؟
2: نعم.
0: هل في ذلك ظلم؟
2: أولا هذا البيت مناصفة بين الأم والأب.
0: نعم.
2: يعني الأم تمتلك 5 شقق فقط والأب يمتلك 5 شقق. هذه السيدة كتبت للبنات 3 شقق، إذا بقي في نصيبها شقتين. البنات بعد وفاة الأم حبوا صححوا هذا الأمر، فقالوا إيه، لا بدل ما أمنا كتبت لنا ولم تكتب للصبيان، إحنا نتنازل عن حقنا في البيت كله ونرجعه كله على المشاع ونبتدي نقسم من جديد. في هذه الحالة بهذا التصرف صحيح يا الأم ظلمت الصبيان لأنها كتبت البنات وتكتب للصبيان، ولكن هم ولكن البنات صححوا هذا الأمر بالتنازل عن عما كتبته الأم لصالح جميع الورثة. فخلاص إذن هذا الأمر قد تم تصحيحه مرة تانية، فما الداعي أن يذكر الذكور أن أمنا ظلمتنا وكتبت البنات؟ خلاص هذا الأمر قد صحح بهذا التنازل.
0: لكن دكتورنا لو فرضا مفهوم السؤال أن كل بنت أخذت شقة من العشر شقق بقى 7، فنصيب الأب اللي هم ليهم فيه تنازلوا عنه للصبيان، هل في لذلك ظلم؟
2: يعني احنا مش يعني في الحقيقة ما نقدرش نحكم ان البيت 10 شقق فيكون لكل بنت شقة وللولد شقتين من حيث ايه؟ ان قيم الشقق تتفاوت.
0: نعم.
2: يعني انا صحيح عندي 10 شقق بالعدد كده ممكن اقول لكل بنت شقة ولكل ولد شقتين، ولكن نصيب الصبيان هينقص حتة صغيرة. ولكن من حيث ان قيم الشقق تتفاوت
0: كمساحة
2: ومكان ودور ووجهة وخلفي وقبلي وبحري، كل هذه العوامل بتؤدي الى قيم متفاوتة للشقق. فممكن نلاقي ان ال3 شقق اتكتبوا للبنات اقل من حق البنات. يعني ممكن تكون والدتهم كتبت لهم شقق صغيرة خلفية، فهتلاقي الشقق الخارجية الكبيرة قيمها اعلى من قيمة ال3 شقق. فهنلاقي أن كل ولد صحيح لم يحصل على شقتين، ولكن ممكن يكون نصيب كل ولد أعلى من نصيب بنتين
0: كقيمة. نعم.
2: ممكن يكون الدور الأرضي تجاري ويكون قيمته أعلى وهكذا. فعلشان نقسم ونشوف حق البنات وحق البنين بصورة دقيقة لازم نقيم كل شقة الوحدة، فنقول كده الشقة رقم 1 اللي مواصفاتها كذا وكذا بكام بكذا، طب الشقة رقم 2 اللي جنبها بكام بكذا، وهكذا نمشي بقى أدوار كده لغاية لما نوصل للآخر خالص، وبعدين نقيم الدور الأرضي حتى وإن كان محلات أو مخازن، نقيم كل محل لوحده وكل مخزن لوحده، وبعدين بنجمع كل هذه القيم في مبلغ واحد، فهنطلع مثلا إن قيمة هذا المبنى مثلا 12 مليون. كويس، 12 مليون دول عشان نقسمهم على 3 بنات و4 صبيان يبقى كل واحد له مبلغ محدد. فنقول لكل واحد منهم انت ليك مثلا 1.5 مليون، تعالى بقى خد لك أعيان بمليون ونص، وانت يا بنتي ليكي مليون الا ربع، تعالي خدي اعيان بمليون الا ربع، وهكذا. يبقى كده ضمننا ان احنا لما نيجي نقسم نقسم بالقسمه العادله.
0: الله.
2: ما انما لو قلنا كل واحد له شقه ولا شقتين، كل واحد هيروح على الوجه البحري وعلى الشقه الكبيره وهكذا. يبقى اذا لو حتى قسمنا بشق، في بعض الاخوه هيشعروا بالظلم، انتوا اديتوني الدور الاخير، اديتوني الشقه الخلف، وهكذا.
0: بخصوص أيضا الميراث، يعني وكما نتحدث عن حقوق الوالدين، هناك سؤال من مستمع من محافظة أسيوط تقول: ما الحكم في الابنة القاطعة لأمها لأكثر من 18 سنة وتوفيت وهي ما زالت قاطعة لها، هل يجوز لها أن تأخذ شيئا من الأشياء الخاصة بها كملابسها وذهبها وخلاف ذلك، خاصة أنها قد أخذت الجزء الخاص بالميراث؟
2: هذا السؤال ورد من أحد الإخوة. أخته قاطعت أمها لفترة طويلة، وبعد وفاة الأم فهذه البنت رجع علشان تبحث عن حقها في الميراث. فممكن نكون عطناها حقها في الميراث، ولكن لسه متبقيات زي ملابس، مقتنيات شخصية، ذهب، فعايزة تاخد حقها في هذه الأمور. فالإخوة بيسألوا: طب دي كانت بتقاطع أمها بقالها كام سنة، جاي دلوقتي وتقول أنا عايز أخد. هنا بقى لازم نفرق ما بين حق الأم في البر وحق البنت في الميراث،
0: حتى لو عق،
2: حتى لو عق. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الميراث لم يفرضه بشروط البر، لا، ده حق الأولاد، حتى لو ظالمين وجاحدين ومقاطعين، أيوه لهم. طب وبعدين نعمل ايه في الجاحد ده اللي ما كانش بيسأل عن ابوه، او اللي قطع رحمه، او اللي كان ما بيبرش ابوه، او اللي كان بيعق ابوه وامه، نعمل فيه ايه؟ نقول لهم هذا حسابه عند الله. يبقى اذا الاب او الام كان له حق في البر، ولكن لم يؤدي اولاده حق البر، يحاسبوا عن هذا امام الله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء الاولاد لهم حق في الميراث يأخذوه، ثم بعد ذلك عند الله سبحانه وتعالى كل واحد يأخذ حقه وتكبر مظلمته. وعلى ولكن هل نستطيع أن نحرم أحد الأولاد من نصيبه في الميراث لأنه كان عقا لوالديه؟ هنقول له إحنا ملناش دعوة.
0: يعني جانب للسؤال الآخر، إذا كان هذا الإبن مثلا سفيه، يعني صرف وخلاف ذلك ويشهد له القوم، هل برضو يأخذ من الميراث؟
2: هذه مسألة أخرى. لو عندنا واحد من الأولاد حتى وإن كان بارا بوالديه، ولكنه سفيه لا يستطيع التصرف في أموال، وسنه كبير، ممكن يكون عنده 30 سنة 40 سنة، سنه كبير، ولكن عنده سفه لا يستطيع التصرف في أمواله، هنا في هذه الحالة نعمل إيه؟ هنا لابد أن نرفع دعوة أمام القضاء حتى نحجر عليه. هنا الحجر مش عيب، بالعكس،
0: حفظ
2: هنا
0: الأموال؟
2: الحجر أيوه، حتى نحافظ عليه ونحفظ له ماله. فهنا القاضي هيعمل إيه؟ هيعين عليه قيم، هذا القيم ممكن يكون أخوه، ممكن يكون عمه، يعني أحد الأقارب، يكون قيم عليه. هذا القيم لن تكون له اليد المطلقة في التصرف في أموال هذا السفيه، ولكن في مجلس حسبي هيحاسب هذا القيم. يبقى احنا في الأول بنجعل هذا المال تحت التصرف القضائي، ليه؟ علشان نحفظ هذا المال لصاحبه، وعلشان المجلس القضائي مش هو اللي هيقوم يصرف عليه مباشرة، هيعين قيم. القيم ده هيروح يقدم طلب للمجلس الحسبي، يقول له احنا عايزين فلوس علشان نشتري له كذا كذا كذا كذا. المجلس الحسبي مش هيوافق مباشرة، المجلس الحسبي هيبحث المسألة، والله هل هذه المصروفات مناسبة له ولا فيها صرف؟ لا فيها صرف، يبقى لا، بدل ما هم 10,000 هنخليهم 7 فقط. يبقى إذن المجلس الحسبي هنا هو العين الحاكمة والناظرة إلى مصلحة هذا الإنسان اللي عقليته ضعيفة ما يقدرش يتصرف في أمواله. فالمجلس الحسبي يقول لا، ده يكفيه كذا، وفي نفس الوقت بيغل يد القيم إذا كان يصرف ببزخ على هذا الإنسان، ليه؟ حتى يحفظ له أمواله. يبقى هنا المجلس الحسبي هو الحاكم الحقيقي في التصرف، ولكن القيم هو الأداة التي تنفق على هذا الإنسان الضعيف الذي لا يستطيع أن يتصرف في أموال نفسه بالصورة المناسبة له.
0: هناك سؤال من مستمعة: أم لديها ابن ليس لديه عمل ثابت، يعني كثيرا ما يعيش شهور بدون عمل وله أسرة، هل تساعده من مالها؟ والشق الثاني من السؤال بالنسبة لأخته، فإنها تساعد أسرة فقيرة، هل يجوز لها أو أيهما أولى، أن تساعد الأسرة الفقيرة أم تساعد أخاها؟
2: نعم، في هذه الحالة ما دام هذا الأخ يحتاج إلى المساعدة فلا مانع من أن تساعده أمه.
0: تمام،
2: ما فيش مشكلة تماما إن أمه تساعده. طيب، أخته بتساعد أسرة فقيرة وأخوها أيضا فقير،
0: أيهما أولى؟
2: أيهما أولى؟ الأولى أن تساعد أخيها، لأن يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة قال بر وصلة، يعني لا ثوابين، ليس ثواب واحد، لا ثوابين، ثواب البر يعني بالبر أخوها، وثواب الصلة يعني صلة الرحم، وعلى هذا فلها ثوابين إذا ساعدت أخاها المسكين الفقير الذي يحتاج إلى هذه المساعدة.
0: أيضا هناك من ضمن الاتصالات التليفونية، نستمع أيضا إلى هذا السؤال.
3: صلاة الجنازة الناس بترفع إليها في التكبير والناس بترفع إليه، فأهني لا صواب اللي بيرفع إليه أو اللي بيرفع إليه.
2: يعني هذا مما لا يقع فيه الخلاف، يعني إذا رفعنا أيدينا فلا مانع، وإذا لم نرفع فلا مانع، يعني هذا لا يبطل الصلاة، وعليه فهذا لا يكون محلا للخلاف. في بعض الأئمة بينبه لما لا ترفعوا أيديكم إلا في تكبيرة الإحرام، خلاص ما فيش مانع، والبعض الآخر يستحسن أن نرفع اليدين، وعلل ذلك بأن الذي لا يسمع يعني الذي يعني لا يسمع
0: يعني
2: الذي لا يسمع ويتعامل مع ناس بالإشارة فهو يتنبه إلى تكبيرة الإمام برفع اليد، فقالوا خلاص ما فيش مانع نرفع اليدين، ما في مشكلة، يعني هذا مما لا تبطل به الصلاة.
0: كان هناك أيضا سؤال من مستمع خاص بصلاة الجنازة، يقول أنه بعد الانتهاء من صلاة الظهر قام الإمام وأدى الصلاة صلاة الجنازة دون أن يؤدي السنة.
2: نعم، ما في مانع، لأن صلاة الجنازة أولى، لأن الإسراع بالجنازة من سنن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الظهر ممكن أن تؤجل لما بعد الدفن، يعني احنا صلينا الظهر وبعد صلاة الظهر مباشرة قمنا لصلاة الجنازة ثم خرجنا لتشييع الجنازة، ممكن بعد نرجع من تشييع الجنازة نصلي سنة الظهر، ما في مانع، وعلى هذا فالإسراع بالجنازة أولى.
0: سؤال من مستمع تقول هل الأم مجبرة على أن ترضع طفلها؟ المقصود في الآية الكريمة لمن أراد أن يتم، الإتمام هنا هل هو إتمام مدة الرضاع أم تختار الأم لو أرادت أن ترضع أو لا ترضع يعني براحتها؟
2: هذه المسألة تختلف بحسب حال الصبي الرضيع. لو كان هذا الرضيع يقبل المرضعات غير الأم فالأم لا تجبر على إرضاع صغيرها، يعني في أم ولدت فخدي يا ستي رضاع ابنك، قالت لا أنا مش عايزة رضاعه، ما فيش مانع، خلاص ما ترضعهوش، نشوف المرضعة تانية، هنجيب مرضعة تانية، فإذا قبل الصبي رضاع هذه المرضعة خلاص ما فيش مانع.
0: تمام.
2: إلا في حالة واحدة، لو كان أجرة المرضع يفوق طاقة الأب المالية، يعني لقينا إن زوجها فقير ما يقدرش يدفع أجر المرضعة، صحيح الولد قبل الرضاع، ولكن الأب لا يستطيع أن يدفع أجر المرضعة، المرضعة عايزة في الجلسة الواحدة ولا في اليوم الواحد مبلغ كبير الأب ما يقدرش يدفعه. إذن في هذه الحالة الأم تجبر على إرضاع وليدها. إذن الأم تجبر، متى تجبر الأم على إرضاع الصغير؟ في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الصبي لا يقبل أي مرضعة أخرى، جبنا له مرضعات البلد كلها، الولد لا يطيق أبدا إنه يقبل على أي مرضعة، في هذه الحالة الأم عليها واجب شرعي أن ترضع هذا الطفل. الحالة الثانية لو أنه الولد قبل أن يرضع ولكن المرضعة طلبت مبلغا كبيرا لا يستطيع الأب أن يدفعه، لأن طاقة الأب المالية لا تتحمل أن ينفق هذا المبلغ، في هذه الحالة أيضا تجبر الأم على إرضاع صغيرها. أما في غير ذلك إذا كان الولد يستطيع أن يرضع من أي مرضعة أخرى والأب يستطيع أن ينفق ثمن هذا الرضاع، خلاص لا تجبر الأم في هذه الحالة على إرضاع الصغير.
0: مستمعينا الأعزاء، ما زلنا نتواصل مع الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من خلال إذاعة القرآن الكريم، وهذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. فضيلة الدكتور، هناك سؤال من المستمع ماهر بيقول فيه إن هو بيرتدي شراب الدوالي، والشراب بيبدأ من وش القدم حتى أعلى الركبة ويكون متوضئا، ثم يرتدي فوقه شراب عادي، وعند الوضوء يمسح على الشراب. هذا الأمر هل يجوز أم لا؟
2: لا، في هذه الحالة لا يجوز له أن يمسح على الشراب لسبب.
0: هو بيبقى متوضئ في الأول.
2: أيوة، ولكن لما يمسح على الشراب، فإذا مسح على الشراب الخارجي، الشراب الخارجي غير ملاصق للقدم.
0: تمام.
2: وإذا مسح على الشراب الداخلي، فالشراب الداخلي
0: مش
2: ليس
0: كامل.
2: مستوعبا لمحل الغسل. طب لو احنا عايزين نخرج من هذه الإشكالية نعمل ايه؟ نخيط في شراب الدوالي ما يستر أصابع القدم. يعني حتى لو جبنا شراب تاني وبعدين وصلناه بالخيط كده وعملنا حاجة تستر الأصابع، يبقى كأن شراب الدوالي صحيح هو كشراب دوالي ساتر من بعد الأصابع إلى أعلى الركبة، ما فيش مانع. ولكن الجزء الخارجي ده نخيط فيه ما يكمل الشراب حتى يستر محل الغسل كله، فإذا ما مسحنا يبقى هنا المسح على شراب الدوالي جائز إن شاء الله، ما فيش مانع.
0: يعني بما أننا في خلال هذه الفترة نتحدث حول العلاقات ما بين الناس، هناك سؤال من مستمع يقول: ما حكم الدين في حماتي التي آذتني في حياتها بكلام كذب وافتراء، وهذا الأمر أثار الكثير وما زالت أثاره موجودة حتى بعد وفاتها، هل يسامحها أم لا؟
2: يعني هو لو بيسألنا النصيحة هنقول له سامح.
0: طيب، لكن هو يبدو أن
2: هو غاضب وزعلان ومتضايق، وأنا عارف كل هذا موجود، ولكن دائما إذا خيرنا بين السماح وعدم السماح سنختار السماح. طب ليه بنختار السماح؟ لأننا نطلب من الله أن يسامحنا، فكيف نطلب من الله أن يسامحنا ونحن لا نستطيع أن نسامح بعضنا بعضا؟ يبقى أنا علشان أطلب من ربنا يسامحني لازم أنا كمان أتخلق بخلق التسامح، فأقول يا رب سامحني. طب وإنت سامحت فلان ولا كنت تمسك بحقك مع فلان وفلان، لما فلان أداك سامحته؟ يبقى هنا لازم نتخلق بخلق المسامحة حتى نستطيع أن نطلب السماح من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، هذه سيرة توفيت، يعني خلاص، يعني حتى لو ما سمحتهاش هتعمل إيه؟ هي لو كانت عايشة كنا هنقولك عاتبها مثلا كذا.
0: هو يمكن جاز في ظنه أنه بعدم المسامحة يختصمها في الأخيرة ويلتقيان،
2: يعني هو أصل الخصومة حاصلة، ولكن لما نسامح فيسامحنا الله سبحانه وتعالى مش هنحتاج أصلا إلى هذه الخصومة،
0: ولعل العوض يأتي فيما بعد.
2: أيوة، نعم. وربنا سبحانه وتعالى كريم. هل إحنا بنظن أننا إذا سامحنا من أساء إلينا حقنا ضاع؟
0: لا طبعا.
2: بالعكس، لا، نحن في خلق التسامح في منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ومن غير ما ينصب لنا بقى ميزان وحساب وكذا وكذا، ربنا تجاوزت عن عبادي خلاص هتجاوز عنك.
0: نعم.
2: مفيش مانع، يبقى نحن نسعى إلى مسامحة الله سبحانه وتعالى لنا بمسامحتنا لعباد الله،
0: وأن يحتسب ذلك لله
2: عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
4: إن أخطأ العبد

0: فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، هناك سؤال من خلال الهاتف.
1: لو سمحت عندي 3 أسئلة ممكن.
0: اتفضلي حضرتك.
1: أنا عايزة أعرف بين الرضا والرجاء، يعني لو ربنا ابتلاني ابتلاء فأنا رضيت وإحساسي بسلامة راضية، فهل ده يمنع إن أنا أدعو الله إن هو يرفع عني البلاء ده؟ هل
0: حاضر،
1: يتعارض الرضا مع الرجاء؟
0: تمام.
1: سؤالي التاني، يعني أفضل صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الصيغة الإبراهيمية، فأنا علشان أعمل أكتر عدد من الصلاة فأنا بقول ما بقولش اللهم صل على سيدنا محمد، بقول اللهم صل على محمد على طول، فهل فيها إثم إن أنا ما أقولش سيدنا محمد؟
0: حاضر، تمام.
1: السؤال التالت، وأنا بصلي هل ترتيب وأنا بقرأ السورة التانية بعد سورة الفاتحة، هل لازم السورة الأولانية في الركعة الأولى تكون ترتيبها في المصحف قبل يعني انا مثلا في صلاه العشاء بحب اقرا اللي هي خواتيم سوره البقره في الركعه الاولى، فلما بحب اجي بقى وانا حافظ سوره البقره اصلا الحمد لله، فلما باجي اصلي السنه والشفع والوتر فببقى عايزه اصلي برضو من سوره البقره، فبقول لا ده انا صليت بخواتيم سوره البقره فما ينفعش اصلي ارجع تاني اجيب من البقره من الاول، فهل الترتيب ده لازم الترتيب من السوره اللي اقراها في الركعه الاولى تكون تطبق الثانيه في الصلاه؟
0: قلت الدكتور علي، يعني
1: نعم.
0: السؤال الأول، فكرة الإنسان حينما يرضى بالابتلاء الذي وقع فيه، هل يمنع ذلك من الدعاء لرفع البلاء؟
2: أبدا أبدا، ولكن الإشكالية عند من لا يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، إنما هل الرضا بقضاء الله يمنع أن ندعو الله سبحانه وتعالى برفع البلاء؟ أبدا، إحنا البلاء حاصل هنرضى بالبلاء ثم بعد ذلك ندعو الله سبحانه وتعالى برفع البلاء، أما الإشكالية عند من لا يرضى ببلاء الله أصلا، فلما يصاب بمصيبة يقنط ويضجر ويغضب وكذا، بالعكس إذا أصبت بمصيبة فرضيت بها ربنا سبحانه وتعالى هيرضيك ويرفع عنك، ولكن إذا نزلت المصيبة هنقول يعني لا حول ولا قوة إلا بالله ونسترجع وكذا وكذا وندعي ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا البلاء ويخففه عنا، فبرضانا بحدوث هذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى أقل شيء يخفف ما في قلوبنا من غضب، وبعد ذلك الأمور تمشي إن شاء الله وربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا البلاء، وقد يعوضنا الله سبحانه وتعالى خيرا مما ذهب منا.
0: سؤال المستمع حول كلمة سيدنا في دعائها للرسول صلى الله عليه وسلم، تقول إن هي تدعو بالصيغة الإبراهيمية دون ذكر كلمة سيدنا رسول الله.
2: هو ما فيش مانع، ولكن من الأولى
0: والأدب
2: هو الأدب أن نقول سيدنا، وكلمة سيدنا مش هتاخد منها وقت كبير، بالعكس ده كلمة سيدنا بتحببنا في الصلاة على سيدنا
0: السلام.
2: النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مش متصور الحقيقة إن في حد يقدر ينطق اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من غير كلمة السيادة،
0: الله،
2: فلازم كده لازم نتأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا إيه؟ قالوا أن الأدب مقدم على الاتباع، يعني هم لما قالوا إيه في بعض الناس قالوا ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبلون في عباداتكم، فقالوا طيب وهنا لما سيدنا النبي قال يعني ما تطلقوش علي لفظ السيادة، طب احنا نعمل ايه؟ ما احنا مش قادرين، احنا في ادبنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش قادرين ما نطلقش لفظ السياده. فقاموا استشهروا بموقف سيدنا علي بن ابي طالب في صلح الحديبيه لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اكتب معاهده بين محمد رسول الله واهل مكه. فسيدنا علي كتب محمد رسول الله، فقاموا القرشيين قالوا لا امحوا كلمة رسول الله. ليه يا جماعة؟ قالوا احنا كنا مصدقين ان انت رسول الله ما كانش بقى فيه بينا قتال، امحوها. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحقن الدماء قال له امحوها يا علي. فسيدنا علي قال له لا نمحو ايه؟ احنا نمحي كلمة رسول الله؟ قال له ايوه امحي. فظل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يراجع سيدنا علي لكي يمحوها، وسيدنا علي رافض ابدا انه يمحوها، لدرجة ان سيدنا النبي اخذ الكتاب بنفسه ومحاها بيده. فقالوا هنا هل سيدنا علي أخطأ في عدم محو كلمة رسول الله؟
0: ولم يتبع صلى الله عليه وسلم.
2: قالوا هنا لو كان اتبع كان محاه، إنما هنا ما اتبعش لأنه تأدب، ولذلك قالوا أن الأدب مقدم على الاتباع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يزجره، لم يعيب عليه، انما لا خلاص انت مش عايز تمحيها يا سيدي، هات وانا امحيها انا، وراح محيها هو، ما فيش مانع.
0: بالمناسبة دكتورنا، يعني في بعض بيكتب مثلا في الرسائل العلمية وخلاف ذلك، صلى الله عليه وسلم يكتبها مثلا صاد لام عين أو صلعم حاجة زي كده.
2: الأولى
0: نعم
2: إن احنا نكتب كده صلى الله عليه
0: عليه
2: وسلم،
0: الصلاة والسلام.
2: ونزداد أدبا وبركة ونور بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونبقى متلذذين بلفظ الصلاة وبلفظ السيادة، لأن يعني هذا هو المقام العالي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يجب علينا أن نحبه.
0: عليه الصلاة والسلام.
2: نعم.
0: هناك أيضا السؤال الأخير للمستمعة تقول: ترتيب تلاوة القرآن الكريم أثناء الصلاة في مسألة الفرض والسنة.
2: نعم. أولا ما دام صلوات منفصلة
0: نعم
2: يبقى ما في مانع أبدا أن نقدم أو نؤخر. يعني مثلا لو أنا قرأت في الركعة في الصلاة الأولى مثلا صلاة العشاء، في الركعتين قرأت مثلا من قصار السور، وبعدين جيت في السنة قرأت من سورة البقرة مثلا، ما
0: تمام.
2: فيش مانع. قرأت خواتيم البقرة في صلاة العشاء، وبعدين قرأت في أول البقرة في السنة، ما فيش مانع. الخلاف لو كان الترتيب، لو كانت القراءة في سورة في صلاة واحدة، يعني مثلا لا أقرأ في الركعة الأولى بخواتيم البقرة وفي الركعة الثانية بأول البقرة أو بأي آيات من سورة البقرة. ليه؟ أنا هنا نكست في الصلاة الواحدة، فجعلت قراءتي في الركعة الأولى آيات متأخرة، وجعلت قراءتي في الركعة الثانية آيات متقدمة. إنما لو في صلاتين مختلفتين مفيش مانع.
0: تمام.
2: نعم.
0: هناك أيضا اتصال آخر.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السؤال حضرتك اتفضل يا فندم.
3: عندي مثلا عديت 72 سنة، وكنت عملت عمرة في رمضان سنة 2018، ومن يومها بقى فاني الآن نفسي أقضي فريضة الحج، وبقدم في القرعة ما بتجيش، والمكاتب بره غالية أوي. هل لازم أبيع من الأرض وحج؟ لأن أنا ماديا ما فيش فلوس متوفرة للحج، لازم بقى أبيع حتة أرض، يا إما الفريضة ما تبقاش سقطت عليا وما قضيتهاش ما يبقاش حرام علي.
0: تمام. هل في مصدر رزق تاني لو انت بعت جزء من الارض ده هتتأثر في مصدر الرزق ليك ولأولادك؟
3: طبعا، يعني هي بقية الارض اللي فاضل، يعني بيع تبيع قراريط لجيراني، او ببيعهم غصب بقى زي ما يقولوا لي، او ان ما قضيتش فريضة الحج يبقى حرام عليها وما بعتش.
0: حاضر، تمام. سؤالك التاني.
3: ما يكون واحد مثلا افترى علي او على ناس جنبي ولقاهم في حالة ضعف، وقعد يجيب لهم أذى ويضرهم قوي قوي وظلم من غير أي سبب،
0: نعم،
3: وجرى له حاجة وجرى له حوادث بعدها وبلاوي، هل أنا أعرف إن كده ربنا خلص لي، أو أعرف إن ده ربنا هو بعاقبه على اللي عمله فيه؟
0: حاضر، تمام.
3: دي السؤال التاني. أو ودايما بحب إيه اللي وحش في حق الله وبيعمل معاصي وما هوش كويس، مش عارف ما برتاحش فيه ليه، ومش عارف وببقى زعلان منه، هل أنا ماليش دعوة وحر مع ربنا، ولا أنا من حق نغضب في إن الراجل ده مش ماشي كويس ومش مع الله؟
0: حاضر، تمام. يمكن نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع حج بيت الله
2: آمين.
0: الحرام.
2: آمين.
0: السؤال الأولاني حضرتك، وبالنسبة له هل هو يبيع قطعة الأرض أو جزء منها للحج، أم تسقط عنه الفريضة لعدم الاستطاعة؟
2: هو من شروط وجوب الحج أن يكون لدى الإنسان مال فائض عن حاجته وحاجة من يعول. يعني أنا عندي مصدر للرزق، وبعدين عندي أموال فائضة عن حاجتي وحاجة من أعول، في هذه الحالة خلاص تحقق عندي شرط الاستطاعة المالية. فأنا في هذه الحالة ما دمت بدنيا مستطيع للحج وماليا مستطيع للحج واجب علي أن أحج. ولكن لو عندي مصدر للرزق وليس عندي مال فائض، ولكن لو بعت هذا المصدر هيبقى عندي أموال أحج بها. طيب أنا بعد ما أبيع هذا المصدر اللي أنا باكل منه، هل هذا فائض عن حاجاتي وحاجة من أعول؟ لا. يعني أنا عندي محل، عندي ورشة، عندي أرض، عندي أي حاجة، الحاجة دي هي اللي بتجيب لي مصدر رزق بعيش منها أنا وأولادي. الحاجة دي لو اتباعت هيبقى عندي ما أستطيع إنفاقه للحج، ولكن بمجرد ما بيع خلاص ما عنديش مصدر للرزق. إذن في هذه الحالة هذا غير فائض عن حاجاتي وحاجة من أعول، يبقى في هذه الحالة لا، أنا غير مكلف بأن أبيع الأرض اللي بتأكلني أنا وولادي. في هذه الحالة أنا أحافظ على هذه الأرض وآكل أنا وأولادي وأرتزق من هذا، وبعد ذلك إذا فاض عندي مال بعد ذلك ما فيش مانع وكده، في هذه الحالة واجب علي الحج. أما إذا لم يكن عندي مال فائض أنا غير مكلف بأن أبيع مصدر رزقي حتى أحج
0: إن شاء الله تعالى بنيته هذه، يرزقه الله تعالى حج بيت الله الحرام. سؤاله هنا الثاني حول الحوادث التي يتعرض لها الذي يظلم العباد، هل هو انتقام من الله سبحانه وتعالى؟
2: هذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى، ما نقدرش نقول إن علشان فلان ظلم حصل فيه كذا، وإلا كانت تبقى سنة متبعة في إنه أي ظالم هيحصل معاه حاجات معينة، ولكن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. ولكن علينا إن احنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وأن يرفع عنا وكذا وكذا، والظالم يعني يرفع ظلمه عن الناس
0: ربنا يهدي العباد
2: ويتقي الله.
0: نعم. سؤال الآخر أنه إذا وجد إنسان يعصي الله سبحانه وتعالى يغضب منه ويتجنبه، هل عليه أن يفعل ذلك أم أن يترك أمره لله؟
2: هو المفروض أننا إذا وجدنا إنسان بيعصي الله سبحانه وتعالى أن نوجه له النصيحة، نقول يا فلان اتق الله ما تعملش كذا. بس مش كل إنسان يوجه النصيحة، لازم يكون عنده القدرة على توجيه النصيحة
0: الأمر بالمعروف أنها أيوة. المنكر.
2: طب لو أنا مش قادر على أن أوجه له النصيحة ولكن أنا أحب له الخير، في هذه الحالة ممكن أقول يا فلان كلم فلان الفلاني عشان بيعمل كذا وكذا، ويبقى في بيننا تناصح ما فيش مانع. طيب ما قدرتش أقدم له النصيحة أو ما عرفتش أقدم أو لا يسمع لي النصيحة، فأنا عملت أتجنبه حتى يعني لا أكون مخالط لإنسان بيعصى الله سبحانه وتعالى، ما فيش مانع. ولكن يبقى بيننا عدم الهجر، يعني لما أشوفه أقول له سلام عليكم وعليكم السلام، ولكن لا أخالطه المخالطة التي تجعلني مقلدا له أو راضيا عن فعله.
0: يمكن هنا سؤال من مستمع من ذوي الاحتياجات الخاصة، هو بيوجه رجاء ونداء من خلال إذاعة القرآن الكريم لعدم التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة.
2: طبعا ده أمر يعني لا يحتاج إلى تنبيه، لأن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أبدا الإنسان المسلم أن يكون متنمرا أو يعني متندرا على أحد مما ابتلاه الله سبحانه وتعالى ببلاء، بل بالعكس علينا أن نقدم لكل إنسان من هؤلاء الإخوة الكرام يد العون والمساعدة، فيجب علينا نحن نساعدهم وندعو الله سبحانه وتعالى برفع البلاء عنهم وأن يكون دائما في جانبهم، أما أن نتندر عليهم فهذا ليس من خلق الإسلام.
0: دكتور علي، يعني خلال الدقيقتين الباقيتين سريعا، يعني هناك سؤال مستمع، فتحت مشروعا تجاريا وجميع الأوراق باسم أمي لأنه ممنوع العمل وإدارة مشروع باسمي وأنا على قوة وظيفة حكومية، وبعد وفاة أمي يطالب إخوتي بنصيبهم رغم علمهم أن المشروع من مالي ومن مجهودي الخاص.
2: الإشكالية هنا أن الأوراق الرسمية كلها تدل على أن هذه الأموال وهذا المشروع ملك للأم، ولكن إذا كان الإخوة يعلمون أن هذا المشروع وهذه الأموال من أموال أخيهم ومن تعبه وكده وسعيه، فواجب عليهم ألا يأخذوا شيئا.
0: لكنهم طمعوا،
2: معلش يعني ننصحهم هنعمل إيه، الأوراق الرسمية تعطي لهم الحق، ولكن الـ الـ الـ الـ الـ اليقين الذي يقر في نفوسهم أن هذه أموال أخيهم، وهم عارفين كده أن دي أموال أخيهم وأنه سعيه وكده، في هذه الحالة ننصحهم بأن لا يأخذوا ما ليس لهم
0: أموال بالباطل. طبعا
2: في هذه الحالة يعني يتنازلوا لأخيهم عن هذا الحق.
0: سؤال من مستمع بيقول، طلبت من الشركة المختصة لصيانة الغسالة الكهربائية لكن مندوبها أفاد بأن القطع المراد استبدالها لا تتوافر إلا إذا كان الجهاز داخل الضمان، واقترح عامل الصيانة توفير القطع الأصلية من مخازن الشركة بعيد عن الشركة طبعا، فهل يجوز علما أنه نتيجة لعدم توافر هذه القطعة في الأسواق سيؤدي لبيع الغسالة خردة؟
2: لا، احنا ما نقدرش نقول له يأخذ من عامل الصيانة، لأن عامل الصيانة في هذه الحالة سيأخذها خلسة من غير علم الشركة،
0: تمام،
2: فدي سرقة ونحن نستطيع أن نجيز السرقة، ولكن ممكن نقول له كده يكتب تظلم للشركة، أنا الجهاز بتاعي خارج الضمان وكذا كذا كذا وأحتاج إلى هذه القطعة علشان الجهاز بتاعي هيتحول إلى خردة لو لم توفر له هذه القطع.
0: من خلال حماية المستهلك ممكن يعني،
2: ولو لم تستجب الشركة ممكن يقدم طلب لحماية المستهلك وما إلى ذلك حتى يحصل على هذه القطع بطريقة مشروعة.
0: السؤال الأخير من المستمعة راجية سلطان بتقول: عند الدعاء للميت في المقابر هل أقف أمام الميت المكان المدفون فيه أم أوجه وجهي ناحية بعيدا عن ذلك المكان؟
2: كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. لو توجهت إلى القبر ما في مانع، لو توجهت إلى جهة القبلة لا مانع. وعلى هذا الأهم أن نخلص النية في الدعاء للميت.
0: فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، الوقت مضى سريعا، ونشكر حضرتك على هذه الإطلالة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من خلال هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. وكان معنا فريق عمل اليوم: محمود الطناني من هندسة الهواء، حامد صابر من أسرة الإعداد، وأحمد عثمان من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم. وشرفت أن أكون معكم خلال هذه الساعة وسام البحيري. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، إن الذي سواك في تنزيله وفاك وصفا بالثناء الأكرم، سبقت محبته مجيئك للورى في عالم الغيب الكبير الأقدم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أهل القلوب الموصولة بالله أن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. قال سيد العلامة الحسن البصري رضي الله عنه: إصلاح القلب أهون من إصلاح العمل، ولكن الناس اشتغلوا بالظاهر. فيا أيها الأحباب، لا تخربوا الحياة بخراب قلوبكم بالأحقاد والأحساد والغل والكراهية والقطيعة. فكم من عبد أتقن صورة العبادة وأداها ظاهرا وأهمل باطنها، فخرج عمله جسدا بلا روح. أيها الأحبة، نعم، إن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. فاحذروا فساد قلوبكم، وإن أخطر ما يفسد الصدق الالتفات، أي أن تلتفت بقلبك إلى الخلق من دون الخالق وأنت تزعم أنك متوجه إلى الحق. قال سيد العلامة يحيى بن معاذ رحمه الله ورضي عنه: الإخلاص تصفية العمل من ملاحظة المخلوقين، أي أن تتجرد بقلبك لله، تنفق لله، تصافح لله، تسامح لله، تتصدق لله، تصل رحمك لله، تنفق على جارك لله، تعود المرضى لله، تفشي السلام لله. وقيل: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فيا أخي، إن العبد الصادق لا يعمل ليمدح، لا ليقال فلان منفق، فلان تقي، فلان عابد، فلان يتردد على المساجد. العبد الصادق الحقيقي لا يعمل ليمدح، ولا يترك العمل خوفا من الذم، إنما يعمل لأن الله أمره بالعمل، ولأن العبودية تقتضي الطاعة. أيها السائرون إلى الله، اعلموا أن الصدق امتحان طويل، لا يعرف في بدايات الطريق، بل عند التعب، عند الفتور، عند تأخر الفتح. نعم، إن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. قال سيد العلامة ذو النون المصري رضي الله عنه وأرضاه: ثلاث من علامات الصدق: استواء المدح والذم من العامة، أي لا يعنيك أن يمدحك الناس أو أن يذموك لأن عملك لله. وثاني العلامات: قلة رؤية العمل، أي مهما فعلت من الخيرات أنت في عين نفسك صغير، ونسيان مطالبة الثواب، على غرار قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإن وجدت نفسك تفرح بالثناء وتحزن للذم، فاعلم أن في قلبك بقية التفات تحتاج إلى مجاهدة. إذن علينا بالمجاهدة لتصفية قلوبنا. القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما قال سيدنا رسول الله: فصفوا قلوبكم لله، تواصلوا وتسامحوا وتحابوا فيما بينكم وتكاملوا وتعاونوا حتى تصفو قلوبكم مع الله، فإذا صفت نقت، وإذا نقت ارتقت، وإذا ارتقت اتصلت بالله وبسيدنا رسول الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله

0: هذه الحلقة القرآنية الجديدة مع رحلتنا القرآنية مع كتاب ربنا، نتعلم كيف يقرأ بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 44 بعد 100 في رحلتنا المباركة من سورة الأنعام، ونتعلم في حلقة اليوم القراءة الصحيحة للآية 45 بعد 100 من السورة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما

0: مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآية المباركة من سورة الأنعام. هيا معا إخوة الإيمان مع فضيلة الشيخ ياسر نتعرف كيف نقرأ هذه الآية قراءة صحيحة مع التعرف على بعض أحكام التجويد. فضيلة الشيخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي

مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لام الفعل في كلمة قل وقع بعدها حرف اللام فحكمها الإدغام، وتمد الألف في قوله تعالى لا أجد، وفي قوله تعالى فيما أوحي، وفي قوله تعالى إلا أن، بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المنفصل. واتفقت المصاحف على قطع كلمة في عن كلمة ما في هذه الآية الكريمة، ويظهر التنوين عند العين في قوله تعالى محرما على، ويظهر عند الهمزة في قوله تعالى ميتة أو، وفي قوله تعالى مسفوحا أو، وفي قوله تعالى رجس أو، وفي قوله تعالى فسقا أهل، ويدغم في الياء مع الغنة في قوله تعالى طاعمي يطعمه، ويدغم في الميم مع الغنة في قوله تعالى دما مسفوحا، ويخفى عند الفاء مع الغنة مرققة في

وتوصل هاء الضمير في قوله تعالى يطعمه إلا بواو تمد حال الوصل بمقدار 4 أو 5 حركات كالمد المنفصل، وتوصل بواو أيضا في قوله تعالى فإنه رجس، ولكن تمد بمقدار 2 حركات كالمد الطبيعي. وتقلقل الطاء في كلمة يطعمه والجيم في كلمة رجس، وتدغم النون الساكنة في الياء مع الغنة في قوله تعالى أن يكون، وتخفى مع الغنة مرققة في كلمة خنزير، وترقق اللام في اسم الله لوقوع كسرة قبلها، ويجوز الوقف على قوله تعالى أهل لغير الله به من قبيل الوقف الحسن.

أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. يراعى كسر النون وصلا في قوله تعالى: فمن اضطر في رواية حفص عن عاصم، ويراعى أيضا قراءة كلمة اضطر بضاد ساكنة ليست مقلقلة وبعدها طاء مضمومة مخففة، فمن الخطأ القراءة بإدغام الضاد في الطاء كما يفعل بعض المبتدئين خطأ فيقول: فمن اضطر غير باغ، وهذا خطأ. والصواب كما قلنا القراءة بضاد ساكنة ليست مقلقلة وبعدها طاء مضمومة مخففة، هكذا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ويدغم التنوين في الواو مع الغنة في قوله تعالى: باغ ولا، ويدغم في الراء من غير غنة في قوله تعالى: غفور رحيم، ويخفى مع الغنة مرققة عند الفاء في قوله تعالى: عاد فإن، وتغن النون المشددة من كلمة فإن بمقدار حركتين. وتنتهي هذه الآية باتفاق العلماء عند قوله تعالى: غفور رحيم، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي، هكذا.

0: الرحيم.
1: فضيلة الشيخ ياسر، قلتم إن كلمة في قطعت عن كلمة ما، فهل هناك مواضع أخرى في القرآن الكريم قطعت فيها كلمة في عن كلمة ما في غير هذا الموضع؟
0: نعم، جاء العمل في المصاحف على قطع كلمة في عن كلمة ما في 11 موضعا. الأول:

المعروف في الآية الأربعين بعد المئتين من سورة البقرة، الثاني في قوله تعالى: ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، في الآية الثامنة والأربعين من سورة المائدة، والثالث في هذه الآية التي معنا من قوله تعالى: فيما أوحي إلي، في الآية الخامسة والأربعين بعد المئة من سورة الأنعام، الرابع في قوله تعالى: ليبلوكم فيما آتاكم، في الآية الخامسة والستين بعد المئة من سورة الأنعام، الخامس في قوله تعالى: وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، في الآية الثانية بعد المئة من سورة الأنبياء، السادس في قوله تعالى: لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، في الآية الرابعة عشرة من سورة النور، السابع في قوله تعالى: أتتركون فيما هاهنا آمنين، في الآية السادسة والأربعين بعد المئة من سورة الشعراء، الثامن

جاءكم في الآية 28 من سورة الروم، التاسع في قوله تعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، في الآية 3 من سورة الزمر، العاشر في

0: مختلفون في الآية السادسة والأربعين من سورة الزمر، الحادي عشر، في قوله تعالى: وننشئكم فيما لا تعلمون، في الآية الحادية والستين من سورة الواقعة. وما عدا هذه المواضع فقد وصلت فيه كلمة في بكلمة ما، مثل قول الله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، في الآية الثالثة عشرة بعد المئة من سورة البقرة.
1: إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل معا إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، إلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، وقد أعدتها إذاعيا آمال عطا من مقال تحت عنوان: التجارة مع الله تعالى طريقك إلى الجنة، مقتبس من موقع وزارة الأوقاف، ومعنا من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن التجارة مع الله تبارك وتعالى هي أرقى وأربح أنواع التجارات، لأنها لا تقوم على مال يفنى، بل تقوم على عمل يبقى، وتبتغي وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك جعل سبحانه وتعالى ثمن تجارتهم الجنة. إن التجارة مع الله تبارك وتعالى أن يحافظ المسلم على ما أمره الله تبارك وتعالى به بالالتزام به، وأن يبتعد عما نهاه عنه. التجارة مع الله تبارك وتعالى تكون بالإكثار من فعل الخيرات والأعمال الصالحات لكسب رضا الله تبارك وتعالى، الذي يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن صور التجارة مع الله تبارك وتعالى قراءة القرآن الكريم، فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن أعظم صور التجارة مع الله تبارك وتعالى الصلاة، فإذا ما أخلص العبد فيها لله عز وجل بأدائها في وقتها والتزام الجماعة والخشوع فيها، فستكون الصلاة له كفارة للذنوب. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. إخوة الإيمان والإسلام، ومن صور التجارة مع الله تبارك وتعالى السعي في حوائج الناس، وكفالة اليتيم، والستر على المسلمين، والإحسان إلى الوالدين، وكل عمل صالح يبتغي به المؤمن وجه الله تبارك وتعالى.
4: الخير في الأرض.

0: إخوة الإيمان والإسلام، نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها آمال عطا من مقال مقتبس من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان التجارة مع الله تعالى طريقك إلى الجنة. وكان معنا من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، وشرفت بقراءتها على حضراتكم وسام البحيري. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لأنك رسول الله. إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج، ونرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور السيد نجم من علماء الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، وهو النعمة المسداة، وهو السراج المنير. ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وسرنا على هديه وسنته، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذناه أسوة وقدوة، ولهذا في كل لقاء من حلقات هذا البرنامج نقف مع خلق من أخلاقه صلى الله عليه وسلم لنهتدي ونقتدي. إخوة الإيمان، ضيفنا الكريم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نختار الكلمة، فكيف علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكلمة قد تجبر إنسانا بحيث تصنع منه إنسانا آخر؟
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد. فإذا أردنا أن نتعلم فن اختيار الكلمة فلنقف أمام حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان فاحشا ولا متفحشا، ولا كان يجرح ليصلح، ولا يهين ليربي، ولا يفضح المخطئ ليقوم خطأه، بل كان يضع الكلمة في موضعها فتصلح ولا تكسر، وتوجه ولا تهين، وتدخل القلب قبل أن تستقر في الأذن. وهنا نفهم عنوان لأنك رسول الله علمتنا أن نختار الكلمة، لأن الإنسان ليس جسد، إن فيه قلبا يتألم، ونفسا تفرح بالتقدير، وروحا قد ترتفع بكلمة، وقد تنكسر أيضا بكلمة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أن من أعظم ما تقدمه للإنسان أن تحسن الكلام معه، فلا يكفي أن يكون ما تقوله صحيحا، بل لابد أن تختار للحق أجمل الألفاظ، فقد تقول حقا بطريقة تكسر، وقد تقول الحق نفسه بطريقة تجبر، وقد تصحح الخطأ وتخسر الإنسان، وقد تصحح الخطأ وتكسب الإنسان مع التصحيح. ومن أجمل المواقف التي تكشف لنا هذا المعنى موقفه عليه أفضل الصلاة والسلام مع الصحابي الجليل سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد سيدنا معاذ وقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. ثم قال: فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتأمل، قبل أن يعلمه الدعاء قال له: إني لأحبك. قبل التوجيه جاء الحب، وقبل النصيحة جاء جبر الخاطر، وقبل أن يطلب منه عملا ملأ قلبه بالأمان والمحبة. يا رسول الله، كنت تستطيع أن تقول له مباشرة: يا معاذ، قل بعد الصلاة كذا، ولكنك علمتنا شيئا أعمق، أن القلب إذا فتح بالحب دخلت إليه النصيحة برفق، وأن الإنسان إذا شعر بمكانته عندك استمع إليك بقلبه لا بأذنه فقط. تخيل سيدنا معاذ رضي الله عنه بعد هذا الموقف كم مرة كان يتذكر: والله إني لأحبك. قد تنتهي الجلسة، نعم، ولكن الكلمة لا تنتهي، وقد يرحل قائل الكلمة من الدنيا وتبقى كلمته حية في قلب من سمعها. وهذا هو الفرق بين من يستعمل الكلمة ليظهر مكانته ومن يستعملها ليبني إنسانا. وما أحوجنا إلى هذا المنهج في حياتنا، في بيوتنا، وفي أعمالنا، وفي شوارعنا، أن نبحث دائما عن الخير في الإنسان ثم تشعره أنك تراه. ولهذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، لأنها قد تطعم روحا جائعة إلى التقدير، وتسقي قلبا عطشانا إلى المحبة، وتضيء لإنسان طريقا أظلمته الهموم. والله تبارك وتعالى قال لنا: وقولوا للناس حسنا. فلأنك رسول الله علمتنا أن الكلمة الطيبة لا تخرج من الفم فقط، بل تخرج من قلب يريد أن يجبر قلبا آخر. ولأنك رسول الله علمتنا أن نفتح القلوب بالمحبة قبل أن نملأها بالنصيحة.
1: كيف نجعل الكلمة الطيبة منهجا في شؤون حياتنا، في بيوتنا، في أعمالنا، في طرقاتنا، وعلى وسائل التواصل الاجتماعية؟
2: نعم، نحن نعيش اليوم في زمن لم تعد فيه الكلمة تخرج من اللسان فقط، بل تخرج من الهاتف. كلمة نكتبها، تعليق ننشره، رسالة نرسلها، قد يقرأها مئات وآلاف، فصارت مسؤولية الكلمة أكبر. في البيت اختر كلمتك مع من تحب، فلا يكن الغرباء أحظى بأدبك من أهلك. لا تدخل بيتك فتعطي أهلك بقايا كلماتك الطيبة بعد أن وزعتها على الجميع. قل لزوجتك شكرا، ولزوجك جزاك الله خيرا، ولابنك أحبك، ولكن هذا التصرف يحتاج إلى تصحيح. فنفصل بذلك بين رفض الخطأ ورفض الإنسان. وفي العمل لا تظن أن الكلمة الطيبة تنقص من هيبة المسؤول، بل قد يكون مثلا كلمة أحسنت أقوى في دفع الموظف من عشرات الأوامر. وإذا أخطأ صحح الخطأ ولا تهن الإنسان. وفي المدرسة لا تجعل الطالب الضعيف مادة للضحك والسخرية، فرب كلمة من معلم صنعت عالما، ورب كلمة تحقير أطفأت موهبة كان يمكن أن تكبر. وفي وسائل التواصل قبل أن تكتب تعليقا ساخرا، تذكر أن خلف الشاشة قلبا، وقبل أن تهاجم شخصا اسأل نفسك: هل أرضى أن يقال لي هذا؟ وقبل أن تنشر خطأ إنسان اسأل: هل المقصود الإصلاح أم الفضيحة؟ فما أحوجنا إلى أن نعيد للكلمة حرمتها، فلا نتكلم في كل شيء، ولا نعلق على كل شيء، ولا نرد على كل من أغضبنا. فبعض المعارك أفضل انتصار فيها ألا تدخلها أصلا، وبعض الكلمات أفضل صياغة لها ألا تقال. فمن اليوم اجعل لكلماتك ميزانا، هل هي صادقة؟ هل هي نافعة؟ هل هي رحيمة؟ فإن كانت صادقة ولكنها ستجرح بغير حاجة، فاختر للصدق لغة أرحم. وإن كانت صحيحة ولكن لا فائدة من قولها، فالصمت أكرم. وابحث كل يوم عن إنسان تهديه كلمة طيبة. قل لأمك: رضي الله عنك، كم تعبت من أجلي. ولأبيك: جزاك الله عني خيرا. ولزوجك: أنا أقدرك. ولابنك: أنا أثق أنك تستطيع أن تكون أفضل. ولمن خدمك: شكرا. ولمن أخطأ ثم ندم: لا بأس، ابدأ من جديد. فرب كلمة قلتها ونسيتها ولكنها كانت عند إنسان آخر سببا ليكمل الطريق. فيا رسول الله، ما أطيب كلمات، وما أرحم لسانك، وما أعظمك حين كنت تعرف أن القلوب رقيقة، فلا تدخل إليها بسكين الكلام بل بمفتاح الرفق. قلت لمعاذ: إني لأحبك، فبقيت الكلمة تعلم الأمة أن الحب يقال. وقلت لنا: الكلمة الطيبة صدقة، فجعلت من ألسنتنا أبوابا للحسنات. وقلت: فليقل خيرا أو ليصمت، فعلمتنا أن الصمت أحيانا أشرف من كلام يؤذي. فاللهم طهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والسخرية والتجريح، واجعل كلماتنا جبرا للمكسورين، وأملا للمحبطين، وسكينة للخائفين، وهداية للحائرين. هذا وبالله التوفيق.
1: صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله، فما أجمل أن نتحلى بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم هو دائما القدوة الحسنة الطيبة. وما أجمل أن نجعل من شهر ربيع الأول انطلاقة نحو سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو سنته، بحيث نتدارسها ونطبقها في حياتنا العملية. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا ضيف الحلقات في البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور السيد نجم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لأنك رسول الله. إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
3: صلى عليك الله.
4: إخوة الإيمان والإسلام، الآن نعيش مع سؤال جديد من مسابقة السراج المنير. نستمع إلى إعادة للسؤال الذي أذيع صباحا والذي يقدمه الزميل إسماعيل ديودار. وقد فاز في سؤال الأمس أحمد سلطان السيد خضر من محافظة بورسعيد. أحمد سلطان السيد خضر من محافظة بورسعيد. الآن نستمع إلى إعادة لسؤال هذه المسابقة.
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: رجل منير
1: لما بدا في الأفق نور نور محمد كالبدر في الإشراق عندك مالك.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمهات المؤمنين هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يحملن هذا اللقب تكريما لهن ولمكانتهن في الإسلام، فقد كان لهن دور كبير في نقل السنة وتعليم المسلمين، وقد جاء ذكرهن في القرآن الكريم في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وكان الهدف من إطلاق هذه الكنية على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقرير حرمة الزواج بهن بعد مفارقته صلى الله عليه وسلم، وهو الحكم الوارد في قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وكان اعتبار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين بمثابة وسام وضع على صدورهن تكريما لهن وتقديرا لدورهن في مسيرة الدعوة. وقد أطلقت هذه الكنية على 13 امرأة تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن: السيدة خديجة بنت خويلد، السيدة سودة بنت زمعة، السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق، السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب، السيدة زينب بنت خزيمة، السيدة أم سلمة، السيدة زينب بنت جحش، السيدة جويرية بنت الحارث، السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان، السيدة صفية بنت حيي، السيدة ميمونة بنت الحارث، السيدة ريحانة بنت زيد، وأخيرا السيدة مارية القبطية. ولم تكن زيجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأهداف سامية وغايات عالية وبوحي الله سبحانه، فمن زوجاته من كن أرامل أوذين في نصرة الدعوة، ومنهن من تزوجها بوحي الله إبطالا للتبني، وهي السيدة زينب بنت جحش. ومنهن من كان لتوثيق الرابطة بين الإسلام وبعض القبائل، كما حدث عندما تزوج بجويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق، الذي كان من آثاره إسلام جميع قبيلتها، وكزواجه من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وصفية بنت حيي. ومن ثم فإن لكل زيجة للنبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين حكمة وسببا، يزيدان في إيمان المسلم بعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة شأنه وكمال أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. والسؤال 19: اذكر آية من كتاب الله تعالى في بيان تفضيل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على سائر النساء.
1: فجر أطل على نور

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، وبعد أن يؤذن بصلاة المغرب في 7:18 ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفالات شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ومولد النبي صلى الله عليه وسلم من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف، وبصحبة الزميل فؤاد حسان، معه قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ كامل الحريري، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ عمر فرحان، وتحت عنوان رحلة الإسراء والمعراج من التكذيب إلى التمكين. نستمع إلى حديث من فضيلة الدكتور عواد محمود الأستاذ بجامعة الأزهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى الآن مع قرآن المغرب. نبقى مع قرآن المغرب بعد لحظات، والقارئ الشيخ إبراهيم الشعشعي في تلاوة مباركة من سورة الحشر وقصار الصور. أما الآن فنبقى مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أبو داود في سننه رضي الله عنه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب، القارئ الشيخ إبراهيم الشعشعي في تلاوة مباركة من سورة الحج من سورة الحشر وما يتيسر من قصار السور.

بسم الله.

الله الله.

Thank you.

아니 그래 봐.

Daniel.

Mm-hmm.

الرحمن.

سبحانه.

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز

قل

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله Yeah.

وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان

خسف القمر وجمع الشمس

كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان

كلا لا وزر إلى ربك يومئذ.

لا تحرك به

ووجوه يومئذ

وقيل من راق وظن أن

وقيل من راق.

Well,

0: صلوا على النبي صلوا على النبي.
1: أولى لك فأولى.
2: كويس أنت كريم والله.
1: نعم. ثم

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا حضرة.
1: سبح

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعل

سيذكر

وذكر اسم ربه

Billy!

ألم

هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع قرآن المغرب بصوت الشيخ إبراهيم الشعشعي في تلاوة مباركة من سورة الحشر وما تيسر من قصار الصور. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. بعد لحظات يؤذن بصلاة المغرب، وبعد ذلك ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل الاحتفال بشهر ربيع الأول وبمولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، وإلى رحاب الجامع الأزهر الشريف نعيش احتفالنا ومعنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ كارم الحريري، ونستمع إلى كلمة تحت عنوان رحلة الإسراء والمعراج من التكذيب إلى التمكين من فضيلة الأستاذ الدكتور عواد محمود الأستاذ بجامعة الأزهر، وتختتم بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ عمر فرحان. ومعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل سلام رشدي، ينقل لنا هذا الاحتفال الزميل فؤاد حسن. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك تيسيرا لأمورنا وصلاحا لأحوالنا وذهابا لهمومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا توكلنا عليك في كل شؤوننا، فاقض عنا كل أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن بها في 8:38، ويؤذن بصلاة الفجر في 5:02، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير في 5:32.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: الأكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداة ويا نعمته المسداة ويا خير خلق الله، ها نحن هؤلاء نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم، يا أكرم الخلق يا أسخى العباد يدا يمناك في جودها أندى من الديم، يا أعبد الناس عشت العمر تقطعه تهجدا في ظلام الليل لم تنمي، صليت بالليل للرحمن مبتهلا لم تشك رجلاك من ضر ولا ورم، علمتنا أننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم، فأنت يا خير خلق الله أسوتنا وأنت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنا يوما ولم يضب.
4: سيدي يا رسول الله
2: عليه الصلاة والسلام. إخوة الإيمان والإسلام، وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نحيا وإياكم مع ليلة جديدة مع احتفالنا بشهر ربيع الأول، وكل التوفيق للزميلين فؤاد حسان من أسرة المذيعين ومدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله الذي اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس وأرسل المرسلين إليهم فكانوا لهم القدوة والنبراس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالتأسي والاقتداء بصفوة خلقه صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير قدوة وأفضل أسوة، فصلاةً وسلامًا عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعينا تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء المبارك، حيث تواصل إذاعة القرآن الكريم احتفالاتها بشهر ربيع الأول ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي بدأت مع بداية هذا الشهر، وننقلها على حضراتكم من هنا من قلعة العلم والعلماء من حصن الإسلام الأشم من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الأيام نحتفل بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فاحتفالنا بالمصطفى ليس مقصورا على هذا اليوم أو على يوم بعينه، ولكن احتفالنا به يجب أن يكون في هذا اليوم وفي كل يوم، فهو صلى الله عليه وسلم حاضر في قلوبنا وماثل في عقولنا بهديه وأخلاقه وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. والحديث إخوة الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جميل رقيق رقراق، حديث طويل لا حد لمنتهى. فالآن مستمعينا الكرام، ومن هنا ومن الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة يقام لصلاة المغرب، ويقيم للصلاة فضيلة الشيخ عبد الرحمن باز، ويؤمنا فيها فضيلة الشيخ أحمد عبد الفتاح الشناوي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، ثم نواصل احتفالنا بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: استقيموا للصلاة يرحمكم الله، استووا تراصوا اعتدلوا، صلوا صلاة مودع. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا مستمعينا الكرام، وفقنا المولى تبارك وتعالى إلى أداء صلاة المغرب في جماعة هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، والتي امتلأت بجموع المصلين الذين وقفوا بين يدي المولى سبحانه وتعالى راجين عفوه وغفرانه. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعفو عنا وعنكم يا رب العالمين. أمنا في الصلاة الشيخ أحمد عبد الفتاح الشناوي إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف من القاهرة. مستمعين الكرام، ونحن إذ نحتفل بذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتأسى بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فإنها ذكرى تشع منها أضواء تتلألأ من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وشمائله وهديه وفضائله، فهي مجموعة من المثل العليا لمكارم الأخلاق. والتاريخ شاهد على صبره ومصابرته وجده في نشر رسالته واحتماله الأذى في سبيل تبليغ دعوته، مع صدق وأمانة وإقدام وشجاعة وتواضع وسماحة، حتى استحق ثناء ربه عليه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مستمعين الكرام، ونبدأ هذا الاحتفال المبارك بالقرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آي الذكر الحكيم، نستفتح بها هذا الاحتفال، نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ كارم الحريري.

ويسألونك عن الروح.

والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الله علمه وحيا بلا قلم سبحان من علم الإنسان بالقلم وأقسم الله بالهادي فشرفه أعظم به وتعالى منزل القسم في خلقه بشر في طهره ملك في نوره قمر يمشي على قدمي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. هكذا مستمعينا الكرام استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة العطرة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ كارم راضي الحريري مستهلا هذا الاحتفال المبارك والذي يأتي في إطار احتفالات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي ننقلها على حضرتك.

0: حضراتكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. إخوة الإيمان، لما بلغت الأحزان مبلغها من الرسول صلى الله عليه وسلم بوفاة عمه وزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وألم الحجارة التي أدمت قدميه الشريفتين في الطائف واشتداد أذى المشركين به صلى الله عليه وسلم، أراد المولى تبارك وتعالى أن يسري عن حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فكانت رحلة الإسراء والمعراج تكريماً من الله تبارك وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم، والتي كانت منطلقاً لحديث أهل مكة، فمنهم من كذب ومنهم من صدق وآمن. مستمعين الكرام، رحلة الإسراء من التكذيب إلى التمكين، تحت هذا العنوان نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من الأستاذ الدكتور عواد محمود، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ووكيل كلية أصول الدين بالقاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالمعجزات الباهرات والآيات البينات التي أجراها الحق جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم تصديقاً وتأييداً ونصراً له صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة الحق جل وعلا في من أرسلهم مبلغين عنه، مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هذا وعده: إنا لننصر رسلنا. نصر الحق جل وعلا حبيبه صلى الله عليه وسلم ونبيه بالآيات البينات والمعجزات الباهرات. ومن هذه المعجزة ومن العلامات الفارقة في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة الخالدة، معجزة الإسراء والمعراج، التي طوي فيها لنبينا صلى الله عليه وسلم الزمان والمكان، فاجتاز هذه المسافة في بعض ليلة. ولذا قال الله جل وعلا: أسرى بعبده ليلى. يقول علماؤنا: وإنما جاءت كلمة ليلى منكرة إشارة إلى التقليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتاز هذه المسافة في بعض ليلة. رحلة الإسراء والمعراج من المعجزات الباهرات التي أجراها الحق جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي فعله، والله جل وعلا لا مثيل له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والإسراء فعله، وهو بهذا يشير إلى أن هذا الفعل لا يقاس أبداً بالمقاييس المادية أو يوزن بميزان العقل، وإنما يقاس بميزان القدرة، يقاس بميزان كن فيكون، لأن الحق جل وعلا هو الذي فعل، وقدرة الله لا تتوقف على شرط، بل هي قدرة مطلقة، فعله لا مثيل له. ولذا افتتح الحق جل وعلا الحديث عن معجزة الإسراء والمعراج بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلى. أشار الحق جل وعلا إلى هذا المعنى التنزيهي، إلى هذا التقديس التام بكلمة سبحان، أي تقدس وتعالى وتنزه. وأيضا نلمح في الآية الكريمة أن الحق جل وعلا شرف النبي صلى الله عليه وسلم بخصلة كريمة وبصفة فاضلة حميدة، وهي صفة العبودية، أسرى بعبده ليلى. وصفة العبودية من أشرف الأوصاف، والحق جل وعلا شرف نبيه بها. يقول الإمام الرازي عن أبيه، عن أبي القاسم سليمان الأنصاري رحمه الله، أنه قال: لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدرجات العلى وكلمه ربه، قال له ربه: أي محمد، بما أشرفك؟ قال: ربي بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية. فأنزل الحق جل وعلا: أسرى بعبده، وهذا شرف كبير. وصدق القاضي عياض إذ قال: ومما يزيدني شرفاً وتيها، وكدت بأخماصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. فأولى التكريمات أن الحق جل وعلا جعله عبده وأضافه إلى ذاته الشريفة، وشرف المضاف بما يضاف إليه. كذلك أيضا نلمح في الآية إشارة أخرى، وهي اقتران العبودية بالليل، فقال: أسرى بعبده ليلا. وفي هذا إشارة إلى أن الليل هو روضة العابدين الذين يستترون بعبادتهم عن خلقه، ويجعلونها سرا بينهم وبين خالقهم فرارا من السمعة ومن الرياء. ولذا مدحهم الحق جل وعلا بقوله: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. كذلك أيضا اشتملت الآية الكريمة على دمج بين المسجدين الشريفين، بين المكانين المباركين، بين مبدأ الرحلة ومنتهاها. بدأت الرحلة من المسجد الحرام وانتهت إلى المسجد الأقصى، وفي هذا دمج بين المسجدين في ضمن مقدسات المسلمين. الإسراء والمعراج معجزة خارقة للعادة، فيها من التكريم ما فيها لنبينا صلى الله عليه وسلم. والسنة المباركة بها تفصيل دقيق لرحلة الإسراء والمعراج. ففي حق الإسراء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إسرائه وعن رحلته، ويبين بياناً تفصيلياً لأحداثها، فيقول صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق بدابة هي دون البغل وفوق الحمار، يضع قدمه عند منتهى طرفه، تنزوي معها المشارق والمغارب. وهذه دابة عجيبة، دابة خاصة، مركب خاص يتناسب مع الراكب الخاص، وليس راكبا خاصا فقط، بل هو خلاصة الخواص صلى الله عليه وسلم. المركب خاص، والراكب خاص، والرحلة خاصة. ولذا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المركب الذي خلقه الله جل وعلا على نحو عجيب ولم يخلق مثله من قبل، ولن يكون مثله من بعد. هكذا كرم الحق جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم حتى في وسيلة انتقاله. تبدأ رحلة الإسراء تنزوي لنبينا صلى الله عليه وسلم المشارق والمغارب، تنكشف له أحوال المجاهدين في سبيل الله، كذلك يمر على سيدنا موسى وهو قائم يصلي في قبره، والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، كما قال الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. يمر في رحلته المباركة بالمكان الذي دفنت فيه ماشطة ابنة فرعون وأولادها، تلك المرأة التي اقتحمت النار هي وأولادها ولم تتوقف، ضحت بنفسها وبأولادها فداءً لدينها ولم ترجع عن دينها. ولذا نزل فيها قول الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود. وجد النبي صلى الله عليه وسلم الريح الزكية، كذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على أحداث أخر انكشفت له فيها الغيوب، ويصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غايته من الرحلة الأرضية، فيكون التشريف الأكبر ويكون التكريم الأعظم وتكون السيادة والريادة والقيادة، يقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليكون إماماً لجميع الأنبياء والمرسلين، وهو المهيمن وهو القائد وهو سيد الخلق، يؤم جميع الأنبياء، يجمع له جميع الأنبياء والرسل، فيقدم إماماً لهم صلى الله عليه وسلم إعلاناً لسيادته ولقيادته وتجديداً للميثاق والعهد الذي أخذ على الأنبياء: لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا هو العهد الذي أخذ على جميع الأنبياء، تجدد في هذه الرحلة المباركة. ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ويخير بين قدحين من خمر ومن لبن، فيختار قدح اللبن، فيقول له سيدنا جبريل عليه السلام: هديت إلى الفطرة صلى الله عليه وسلم، وهذه شريعته الغراء السمحة، هي شريعة الفطرة، هي شريعة النقاء، هي شريعة الطهر، هي شريعة الوسطية التي لا تعرف إفراطاً ولا تعرف تفريطاً. تنتهي الرحلة الأرضية لتبدأ معها رحلة السماء التي شهدت لنبينا صلى الله عليه وسلم بالفضل وبالكرم، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فيها التكريم والتعظيم والتوقير اللائق بحضرته صلى الله عليه وسلم. يرى من آيات ربه الكبرى، وكذلك يرى جبريل على صورته، كذلك تفرض عليه الهدية الصافية، الصلة النقية، الصلاة، وهي صلة بين العبد وربه. يعود النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة بشقيها الأرضي والسماوي، فيخبر المشركين بما وجد وبأنه أسري به في بعض ليلة، فيكذبونه ويستبعدون ويستكبرون. لماذا؟ لأنهم قاسوا المسألة بالمقاييس المادية، قاسوا المسألة بما يعرفون من مقاييس العقل والمادة، ولكن المسألة مقاسة بكن فيكون، مقاسة بسبحان الذي أسرى بعبده، مقاسة بقوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن تكذيباً كما هو في ظاهر الأمر، بل كان تمكيناً، مكن الحق جل وعلا لدين نبيه للإسلام عن طريق تنقية وتطهير الصف الداخلي من المترددين والمرجفين الذين لم تتحمل عقولهم هذا الخبر فارتدوا ورجعوا، ولا خير فيهم، بل الخير أن تنقى منهم الجماعة الإسلامية لئلا يبثوا الشك والريب في نفوس الجماعة. كذلك يمكن للنبي ولدينه عن طريق أيضاً الانتشار الخارجي، بيعة العقبة الأولى والثانية كانت تمهيداً لانتشار الإسلام في خارج في خارج حدود مكة، ولذا كانت رحلة الإسراء تمكيناً للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليك يا صاحب الذكرى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفَّنا مسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا مستمعينا الكرام، طوف بنا الأستاذ الدكتور عواد محمود، وكيل كلية أصول الدين بالقاهرة، حول رحلة الإسراء والمعراج من التكذيب إلى التمكين، في إطار نقلنا لهذا الاحتفال المبارك عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وننقله على حضراتكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. محمد خير خلق الله كلهم، علما وحلما ودودا كالرياحين، زان الوجود وزانته شمائله، وعاش للحق في رفق وفي لين. ما ساد في الخلق طغيانا ولا بطرا، بل ساد في الخلق بالأخلاق والدين. هو اليتيم الذي يزهو به عزا كل اليتامى وأبناء المساكين. هو النبي الذي يسمو به شرفا كل الخلائق من ماء ومن طين. هو الضياء الذي من نوره سطعت شمس الهداية في دنيا وفي دين. هو الحبيب الذي فاضت محبته فأزهرت وردا في الشرايين. بالله يا من سعيتم في محبته، هل في الوجود حبيب مثل ياسيني؟ فاللهم صلِّ وسلِّم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مع هذه المدائح والابتهالات، والتي نختم بها هذا اللقاء نستمع إليها من المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الأنام. من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية والعناية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، عمت بشائر أحمد بالوادي، يا سعد مكة بالبشير الهادي، نور أطل على البرية كلها، فرحا بمنقذها من الإلحاد، والطير غرد والبلابل أنشدت لحنا يسبح في السماء وينادي، كل الخلائق في الوجود تهللت بسهولها وجبالها بالوادي. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. هكذا مستمعينا الكرام استمعنا إلى هذه المدائح النبوية من المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد في إطار احتفالات إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي ننقلها على حضراتكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. ونحن إذ نحتفل بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى العودة إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى العمل بها، فليكن احتفالنا بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علما ينتفع به الأبناء، وعملا يمسح دموع البؤساء ويفتح أبواب الرجاء. فيا أمة الإسلام، يا من صنع أجدادكم التاريخ واستنارت الدنيا بمبادئهم، كونوا خير خلف لخير سلف، لنكون بحق خير أمة أخرجت للناس. مستمعينا الكرام، هكذا نقلنا على حضراتكم هذا الاحتفال. سعدنا بصحبة القارئ الشيخ كارم راضي الحريري والمتحدث الأستاذ الدكتور عواد محمود وكيل كلية أصول الدين بالقاهرة والمبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد. نقل لكم هذا الاحتفال من الهندسة الإذاعية الزميل مهندس الصوت مصطفى لاشين وحسن سيد أحمد، ومن كنترول الإذاعة مهندس خالد رمضان، مهندس محمد عادل، مهندس أحمد السداوي، مهندس عبد العزيز الجهني، ومن كنترول الماستر أو ماستر الإذاعة الخارجية مهندس حنفي محمود وأشرف أبو زيد. سعدت بصحبة الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة. أخيرا مستمعينا، تقبلوا تحياتي فؤاد حسان حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، وكل عام وأنتم بخير.
1: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام. ويتواصل احتفال شبكة القرآن الكريم بمولد الهادي البشير، فنلتقي غدا إن شاء الله تعالى الأربعاء في رحاب الجامع الأزهر الشريف بصحبة الزميلين محمد جمعة ومحمد بدر، لنعيش احتفالا جديدا من احتفالات شبكة القرآن الكريم بمولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، ونعيش مع ابتهالات دينية للمبتهل الشيخ معوض الفشني، ونستمع إلى كلمة مباركة تحت عنوان عالمية الرسالة النبوية من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك الأستاذ بجامعة الأزهر. نلتقي غدا بمشيئة الله وحوله في 7:25. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، هذه فترة إذاعية جديدة تمتد بكم حتى 11 إن شاء الله تعالى. معنا من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، نبقى الآن مع تلاوة من سورة النساء بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، إذاعة قرآن كريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ نصر الدين طبار.

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن بصلاة العشاء.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، ما أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ طه الفشني. ونوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة الفجر يؤذن بها في 5:02، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير في 5:32. أما الآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فنعيش نصف الساعة مع تلاوة مباركة من صور الطلاق والتحريم والملك بصوت القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من صور الطلاق والتحريم والملك، تلا علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت بمداد الخشوع والصوت الشجي العميق تلاوات لا تخطئ طريقها للقلوب. إنه القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي.

0: والشيخ صديق السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي، ولد عام 1898 ورحل عنا عام 1983. التحق بالإذاعة السورية في نهاية الخمسينيات إبان الجمهورية العربية المتحدة، وقرأ بالإذاعة العراقية والإذاعة الفلسطينية والإذاعة المصرية مستودع الكنوز والتلاوات النادرة تقدمه في قرآن السهرة لأول مرة. موعدنا الاثنين السابع من سبتمبر 11:15 مساء على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: لقد عرف عن الإسلام أنه يهتم بالتكاليف المفروضة بالتكافل والتضامن على جميع أفراد جماعته، ويقصد بهم المسلمين، من أجل تأمين الرخاء والكرامة لجميع الأفراد في حدود الإمكانات المتاحة. ويمثل هذا مظهراً متمماً لطابع المسلمين، وشيئاً تتميز به مبادئ الأخلاق التي طبعها الوحي القرآني. لقد أقام الإسلام نظاماً اقتصادياً مرتكزاً على الأخلاق، وذلك بتنظيم توزيع الدخل عن طريق نظام ضريبي مقدس وهو الزكاة، وبإدخال مفهوم جديد للملكية الخاصة التي ليست في كلمة موجزة سوى حق انتفاع بالنعم التي أفاءها الله على الإنسان. وبذلك حقق الإسلام الذي جاء به النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الجمع بين قيمتي رأس المال والعمل. الكاتب السويسري مارسيل بوازار من كتابه الجوانب الإنسانية في الإسلام.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
4: عنوان هذه الحلقة: الإسلام دين السلام. إن من أهم خصال المسلم أنه مسالم للناس، لا يؤذي ولا يحمل في قلبه الحقد لأحد. نريد أن نتحدث عن هذا المعنى ضيفنا الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فقد روى أئمة الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا الحديث وغيره يدل على أن من أخص خصائص المسلم سلامة الناس من أذاه، سواء أكان باللسان أم اليد أم غيرهما، لأن روح المسلم يملأها الحب والسلام وتمني الخير للناس أجمعين. والمراد بالسلام في المجال الأخلاقي صفاء الروح وانطباع القلب على البراءة والنقاء، وهو بهذا المعنى خلق إسلامي عظيم تحدث عنه القرآن الكريم والسنة المشرفة كثيرا. فقد وجه القرآن إلى المسالمة حتى مع الجاهلين، قال تعالى في وصف عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي سورة القصص: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وفي سورة الزخرف: فاصفح عنهم وقل سلام. وشاع في السنة المطهرة أمثال هذه التوجيهات النبوية الراقية: السلام من الإسلام، أفشوا السلام بينكم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على هذا الدعاء عقب كل صلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا يا ربنا بالسلام، أي منك السلامة من الآفات، اجعل تحيتنا في وفودنا عليك السلامة من الآفات. وكان من دعائه كذلك صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من أطاعك، ونبغض ببغضك من عصاك.
4: أستاذنا، ما جرم من يؤذي الناس؟
6: إن أذية الخلق جرم كبير، وقد تواترت الأحاديث الشريفة بالتنديد بها أيا كان شكل هذه الأذية. فإن من آذى مسلما أو غير مسلم فكأنما آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما آذى الله، ومن آذى الله تعالى يوشك أن يأخذه. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف رحله، أي في جوف بيته. وأذى الناس من صفات شرار الخلق. فإذا كانت أمارة الإسلام ودليل الإيمان أن يسلم الناس من أذى المسلم، وأن يأمنه الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم، فإن أمارة الشر ودليل الخبث أن يخاف الناس الشخص وأن يتجنبوه لشره وأذاه. قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: إن شراركم الذي ينزل وحده ويمنع رفده ويجلد عبده، ألا أنبئكم بشر من ذلكم؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب أو العنت، ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من يبغض الناس ويبغضونه، ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره.
4: ضيفنا الكريم، هل كف الأذى عن الناس من الصدقات؟
6: نعم، لقد جاء في الحديث الصحيح: على كل مسلم صدقة. قالوا: فمن لم يجد يا رسول الله؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فمن لم يجد؟ قال: يمسك عن الشر فإنها له صدقة. وحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الجلوس على الطرقات وحذرهم من آثار ذلك، قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد؟ إن هي إلا مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليعلم المسلم أن سلامة الناس من أذاه سبيل إلى سلامته من أذى الناس، وأن كف شره عن الخلق سبب في كف شر الخلق عنه، فإن من غربل الناس نخلوه كما قيل. ولله در الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذ قال: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. هذا وبالله التوفيق.
7: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
8: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النور، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات

المصباح في زجاجة.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النور تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. الساعة الآن 9:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع حضراتكم في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ومحاجته لقومه، فنقرأ معا في هذه الحلقة بدءا من الآية 62 من سورة الأنبياء.
3: ونذكركم أيها الإخوة أن الأنبياء سورة مكية، وأن آياتها 12 وأن ترتيبها في المصحف الشريف السورة 21.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وذلك حتى الآية 73 من سورة الأنبياء.
3: وغدا إن شاء الله نبدأ مع حضراتكم بدءا من الآية 74، وهي تبدأ بقصة سيدنا لوط عليه السلام مع قومه.
2: إخوة الإسلام، إليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في هذه الحلقة.
3: نكسوا على رؤوسهم،
2: رجعوا إلى الباطل والعناد،
3: أفل لكم،
2: كلمة تضجر وكراهية وتبرم،
3: نافلة،
2: عطية أو زيادة عما سأل. إخوة الإسلام، غدا إن شاء الله نعاود اللقاء، فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت بمداد الخشوع والصوت الشجي العميق تلاوات لا تخطئ طريقها للقلوب. إنه القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي.

0: والشيخ صديق السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي، ولد عام 1898 ورحل عنا عام 1983. التحق بالإذاعة السورية في نهاية الخمسينيات إبان الجمهورية العربية المتحدة، وقرأ بالإذاعة العراقية والإذاعة الفلسطينية والإذاعة المصرية مستودع الكنوز والتلاوات النادرة تقدمه في قرآن السهرة لأول مرة. موعدنا الاثنين السابع من سبتمبر 11:15 مساء على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ومضة تفسيرية.
1: أستشف الجمال
0: ما العطاء الذي يعطيه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في سورة الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. العطاء هنا في هذه الآية هو عطاء مستمر لا ينفد أبدا، وهذه الآية هي البشارة الثانية التي بشر الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم في مختتم سورة الضحى حينما حدثه عن البشارة الأولى فقال وللآخرة خير لك من الأولى، ثم جاء بالبشارة الثانية فقال ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي يا رسول الله إن كل هذا العطاء وإن كل هذا النعيم المقيم سوف تناله إن شاء الله في الآخرة حينما يرضى الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين. ومن المعلوم أن الله عز وجل رضي عن رسول الله ورضي عن المؤمنين، وهذا ما أكده الله تعالى في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا العطاء الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للنبي الكريم إنما هو عطاء يتعجب له البشر جميعا، لأن عطاء الله سبحانه وتعالى لا ينفد أبدا، ولذلك قال الله عز وجل عطاء غير مجذوذ هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة قرآن كريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورتي القمر والرحمن بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: آيات من سورة القمر تلا علينا والرحمن تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع جانب من جوانب عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدكتور محمد كمال شبانة.
1: مستمعي الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم لسيادتكم صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. لقد ورد في صحيح البخاري على هامش بن حجر العسقلاني في صدد وصفه صلى الله عليه وسلم ما نصه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدل القامة، ليس بالطويل ولا بالقصير، كثيف الشعر، سبط الأطراف، عريض ما بين الكتفين، أبيض اللون مشربا بحمرة، أكحل العينين أدعجهما، وكان يعنى بنظافة جسمه وثيابه، ويحرص على حسن هندامه، وكان صلى الله عليه وسلم حاضر البديهة، كما كان كثير الانشراح والتبسط مع أصحابه وأهله، وكان شديد الحياء إلا في حدود الله، فإنه كان لا يخشى في إقامتها لومة لائم. روي عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذارى، كما قال في هذا: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وروي عن علي بن الجعدي قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد نارا، إن هو إلا الماء والتمر. وعنها أيضا أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله حقا، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحدث أحدا بما يكره. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل: ما بال فلان يقول كذا، ولكن يقول: ما بال أقوام يصنعون كذا أو يقولون كذا. وروي أنه كان لا يثبت بصره في أحد، وذلك من شدة الحياء لديه. وقصص جوده عليه الصلاة والسلام تجل عن الحصر. قال جابر: ما سئل عليه السلام فقال لا. وقال ابن عباس: كان أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء. أما الرحمة والشفقة عنده صلى الله عليه وسلم، قد تجلى مثل هذا في قصص شتى تروى عنه صلى الله عليه وسلم في كتب السيرة وكتب المغازي. ورحم الله شوقي إذ يقول في هذا المجال: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا مستمعين الأعزاء مع جانب من عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث للدكتور محمد كمال شبانة، وقد أعده إذاعيا خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا ببركة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء، وبركة في الرزق، وسعة فيه، يا أرحم الراحمين يا الله. العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من المستمع باء سين ألف من دمياط، يقول في رسالته: سمعت من أحد المتحدثين وهو يحمل لقب باحث إسلامي إن المحرمات في الإسلام محددة على سبيل الحصر، وأتبع كلامه بقوله: إذا لم يذكر كلمة حرمت قبل المعنى المحرم فإنها لا تكون حراما بأي صيغة أخرى، فهل هذا صحيح؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المعروف أن الألفاظ القرآن الكريم دلالات ومعان ومفاهيم خاصة بصيغة الأمر أو صيغة النهي، فالدلالة تدل على الوجوب إذا كان الأمر بصيغة الأمر الملزم الذي لا توجد قرينة لصرفه عن الأمر، أي أنه قد أباح الله سبحانه وتعالى من مفهوم الآية أنه يجوز للإنسان أن يترك ذلك، كما في الكتابة عند الدين: إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وفي نهاية الآية: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي لو كانت هناك ثقة. لكن هناك أوامر جازمة: أقيموا الصلاة، هذا بعملية منطقية بسيطة هذه آية بلغة المناطق تشمل مقدمتين: مقدمة تقول أقم الصلاة، والمقدمة الثانية الأمر في أقم للوجوب، لو النتيجة إذن الصلاة واجبة. من يفعل هذه القضية المنطقية سوى العلماء المتخصصين في أصول الفقه والفقه؟ وليس كل إنسان يقول أن القرآن الكريم لم تجد فيه كلمة الصلاة واجبة، لا توجد آية تقول الصلاة واجبة، وإنما أقم آيات. هل معنى ذلك أننا لا نحلل الآية بمفاهيم اللغة التي لا يفهمها المدعون والذين يقولون بالنص الظاهري دون فهم؟ كذلك أيضا أن يقولون مثلا أن الآية القرآنية في تحريم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاكتنبوه، يقولون الله يأمرنا باكتنابها لكنه لم يأمرنا بعدم شربها. طب إذا جاءت السنة وقالت كل مسكن خمر وكل خمر حرام، ما أسكر قليله فكثيره وقليله حرام دون تحديد لصنف أو لغيره، فما دامت المادة تحول العقل إلى الذهاب والضياع، والإسلام يحدد في كلياته حفظ العقل لأن العقل مناط التكليف، فلا نقول بمثل هذا القول الدعي الذي لا يوصلنا إلى الحقيقة. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم له مهمة النهي عن بعض الأمور بأمر من الله حتى لو لم تأتي آية في القرآن الكريم، ويستطيع أن يخفف من هذا بعد ذلك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بالسنة المنشئة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فأخذنا النهي وأخذنا الإباحة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو قول باطل القول بأن المحرمات ما لم يرد فيها كلمة تحريم، مثل كلمة حرمت عليكم أمهاتكم في محرمات النساء وغيرها، فلا تكون حراما. هذا قول فيه بهتان، والذي يسأل فيه إن كان يعني رجلا ذو عقيدة أو إيمان ويتحمل أن يسمع هذا القول من ضيفي في هذا المعنى، فهو كلاهما آثم على درجات متفاوتة، لأنه يهد أعمدة العقيدة الموجودة في نفوس الناس. هذا وبالله التوفيق.
4: أما الرسالة الثانية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: تزوجت منذ 5 سنوات تقريبا وتأخر الإنجاب، فنصحني البعض بالذهاب لمن يفتح المندل لمعرفة السبب، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ أرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. إن نعمة الإنجاب محض هبة من الله تعالى، فمن الناس من يرزقهم الله تعالى الذكور والإناث، ومنهم من يرزقهم الله الذكور فقط، ومنهم من يرزقهم الله الإناث فقط، ومنهم من يحجب الله عنهم الولد ابتلاء واختبارا لرفع درجته يوم القيامة. فسبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيفما يشاء. يقول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. وهذه النعمة وأمثالها تستوجب الشكر حتى يثبتها الله تعالى للعبد وينفعه بها. يقول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لكن قد يتأخر الإنجاب لسبب طبي أو غيره، فإذا كان التأخر لسبب طبي فلا مانع شرعا من اللجوء إلى الأطباء المتخصصين لعلاج هذا الأمر. فالأخذ بالأسباب والبحث عن علاج لما أصاب الإنسان أمر مشروع لا خلاف فيه، والأمر بعد ذلك إلى الله تعالى. فقد سأل أعراب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد الهرم. أما إذا تأخر الإنجاب لسبب لا يعرف، فإن هناك مجموعة من الإجراءات ينبغي على الإنسان أن يتبعها لعل الله سبحانه وتعالى يرزقه الذرية الصالحة. أولها: الاعتقاد بأن الله تعالى هو النافع والضار، وأنه لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يضر غيره ما لم يأذن الله بذلك. يقول الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثانيها: الدعاء، فإنه قد ورد في السنة النبوية أن الدعاء يرد القدر إذا كان القدر معلقا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. ثالثها: المحافظة والمداومة على الأذكار، خاصة أذكار الصباح والمساء، وكذلك على الرقية الشرعية يقرأها الإنسان مرة صباحا ومرة مساء. أما الذهاب إلى العرافين لمعرفة سبب عدم الإنجاب فمن الأمور التي حرمها الشرع الشريف، فهي من الدجل الغير مبني على علم صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فيا أيتها السائلة الكريمة، اذهبي أولا إلى الأطباء المتخصصين، فإن تم العلاج ووصلت إلى بغيتك فالحمد لله رب العالمين، وإن لم يكن التأخر بسبب طبي فالجأي إلى الله تعالى بالدعاء والذكر، وسبحانه وتعالى قادر على كل شيء. هدانا الله وإياك إلى سواء السبيل، وصلى الله على البشير النذير، والحمد لله رب العالمين.
4: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير ولضيفينا الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما أشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
7: إذاعة القرآن الكريم.

0: الأكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت بمداد الخشوع والصوت الشجي العميق تلاوات لا تخطئ طريقها للقلوب، إنه القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي.

0: والشيخ صديق السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي، ولد عام 1898 ورحل عنا عام 1983. التحق بالإذاعة السورية في نهاية الخمسينيات إبان الجمهورية العربية المتحدة، وقرأ بالإذاعة العراقية والإذاعة الفلسطينية والإذاعة المصرية مستودع الكنوز والتلاوات النادرة تقدمه في قرآن السهرة لأول مرة. موعدنا الاثنين السابع من سبتمبر 11:15 مساء على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، وبمشيئة الله وحول بعض دقائق نلتقي مع حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، أما الآن فنبقى مع المبتهل الشيخ محمد عمران.
2: الليل أقبل والوجود سكون

تفادت. وهناك أحلام الخيال توافدت تترى فتسبح في الخيال.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة الأحزاب من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الآيات 35، وحتى قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الآية 36 من سورة الأحزاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقلنا إن هذه الآية جاءت لتجيب على سؤال بنت عميس حينما سألت أزواج النبي: هل نزل فينا شيء؟ فقلنا لها: لا. فذهبت إلى رسول الله وقالت له: إننا قد أصبنا بخيبة وخسارة لأننا لم نذكر في أي شيء كما ذكر الرجال، فأنزل الله قوله: إن المسلمين، إلى آخر الآية. وفي 10 صفات اللي هي المسلمين والمؤمنين وإلى آخر 10 صفات يبتدأها كلمة إن المسلمين والمسلمات، وتنتهي بقوله سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هنا في 10 أشياء دي اللي فصل فيها للرجل وللمرأة اشتملت كل أنواع التكليف، فكأن الله أوجز مراد أسماء في هذه الأشياء، يبقى هي برقية تدل على أن المرأة حكمها في الإسلام التكليفي مطمور في باطن الرجل، وهذه هي الأصول. الحق سبحانه وتعالى حينما قال: والمتصدقين والمتصدقات، استدللنا منه على شيء، وهو أن للمرأة ذمة مالية مخصوصة تتصرف فيها بغير إذن زوجها، إذا كانت تملكها إرثا أو هبة من زوجها أو من غيرها تتصرف فيها بلا ولاية لأحد. زي ما قلنا في مسألة الزكاة، لها برضو تكليف الزكاة، مما يدل على أنها لها ذمة مالية خاصة. وهذه هي المسألة التي تميز بها الإسلام، المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام في الحضارات كلها ما كانش لها ذمة مالية، بل إما تابعة لأبيها، وإن تزوجت فلإيه؟ فلزوجها. وقلنا كمان الزوج ساعة ما يتجوز الست تنسى اسم أبوها واسم عائلتها وتاخد الإيه؟ الاسم اللي هنا. لما يقول والمتصدقين والمتصدقات، أهي الزكاة ولا غير الزكاة؟ قال لك تشمل، لأن ربنا لما قال أي الزكاة قال إنما الصدقات لل، فسماها إيه؟ فسماها صدقة بالعنوان الأعم. كلمة صدقة معناها أنك صدقت الحق سبحانه وتعالى في أنه استأمنك على خير استنبط بمجهودك في أرض الله التي خلقها. فكأنك أنت زي ما سيدنا عمر قال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا أبي بكر عن المال اللي كتبه في الغنيمة، قال له ماذا صنعت به؟ قال له تصدقت به كله. قال له وماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت الله ورسوله. ما شاء الله، إيمان جاء. فلما سأل عمر قال تصدقت بنصفه ولله عندي نصفه. برضو كلام حلو، كلام حلو من ده ومن ده، يبقى إدى الاثنين. إذن فالزكاة شيء يقصد به النماء والطهارة، الصدقة كده يعني من غير حاجة كده، لكنها يعني إيه الإنسان يبر إن ربنا مكنه من مال لم يمكن منه الضعيف ولا القادر. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. إحنا قلنا الصائمين والصائمات الصوم كما قلنا أخذ حكما فريدا من بين أحكام التكليف. لما؟ قال لك لأن كل تكليف الله جعل له كادر في الجزاء. قال إلا الصوم ما احملش له كادر. الصوم ده لي أني، وبعدين أني اللي أخذي بيه من غير كادر، يعني بقرار عالي. بقرار إيه؟ بقرار عالي. ليه؟ اشمعنى أخذ الصوم المنزلة دي؟ قال لك لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لم يعبد بها بشر بشرا. من الممكن في لا إله إلا الله واحد برضو يمدح واحد يقول له ما فيش في الكون إلا أنت، ما فيش في الكون إلا أنت، أنت اللي أنت وأنت الله، وأنت اللي بتنفع وأنت اللي بتضر وأنت اللي بتعمل. يقول خلاص ممكن أوي. طب أدي شهادة أن لا إله إلا الله. وواحد تاني يجي لواحد تاني يقول له أخضع لك ويسجد ويعمل زي ما بنعمل في الصلاة. الله، إذن برضو قرب الصلاة من الممكن أن يتقرب بها إلى مين؟ إلى بشر. طيب تعالى في الزكي. قال لك يا سلام، ندي هدايا بقى للي حوالين الكبير، ونديه له هدايا ونعمل مش عارف إيه ونعمل اللي نعمله. إذن فمن الممكن أن يجود الولاء في شهادة أن لا إله إلا الله؟ ما فيش إلا أنت. قال وانت الاوحد، مش قال انا الزعيم الاوحد، قالوها بره على الاول. ومن الممكن ان نخضع له زي ما بنخضع ربنا ونسكت. طيب ومن الممكن ان ندي له فلوس وندي اللي حواليه، من الممكن. ممكن نحج البيت ونكتب في مش عارف الايه. طب هل في واحد بشر تقرب الى بشر وقال له يا شيخ انا حصوم شهر عشان خاطرك؟ ما حصلتش ابدا. ليه؟ قال لك لأن الصيام للغير المماثل تذنيب للمصوم له لا للصائم، لأن معناه أنك تخليه قاعد لك بقى يشوفك هتاكل ولا ما تاكلش، تربطه بقى الشهر بتاعك عشان يشوفك صايم ولا مش صايم. إذن فتلك هي العبادة الوحيدة التي لم يتقرب بها بشر لبشر. ولذلك قال ربنا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي إيه؟ خارج عن الإيه؟ خارج عن الكادر. والصائمين والصائمات. وقلنا كمان ان من عظم التكليف الصيام ان الانسان منه حرم الله عليه اشياء تحريم ابدي واحل له اشياء. فالذي ذهب في التكليف لم يألف ما حرم ولا يجي على باله، ما يجيش على باله انه يشرب خمره بقى، ما يجيش على باله انه يعمل ياكل ميتة، ما تجيش على البال دي خالص. فتصبح عادة، تصبح ايه؟
3: حاجة بلا يجي على باله. مش ساعد كل خمر يفتكر ان ربنا حرمها، هي خلاص انتهت المسألة ما فيش. فأراد الله أن يديم لذة التكليف على البشر فأحل أشياء النهاردة، والصبح يجي رمضان يقول له حرمت مع أنك أنت ألفها امبارح. هذه حلاوة التكليف. يبقى فيه فرق بين دوام العادة ولذة العبادة. يوم يقول حلال دي إنما النهاردة لا. وبعد ذلك يجي في الفطر يقول أنت حر في أن تفطر أو لا تفطر في كل يوم، إنما ساعة ما يجي عيد الفطر من التكليف أن تفطر عشان يخرجك عن إيه؟ عن عادة. بقت مش عادة، بقت إيه؟ بقت عبادة. والصيام امتناع عن شهوة بطن، وبعدين ده شهوة البطن دي جاية لحفظ الحياة، بيأكل ويشرب ليه؟ حافظ على حياته. كلام قوي. قال لك في حاجة ثانية لحفظ النوع اللي هي ايه؟ النكاح والتناسل. فجاب بقى هتة ايه؟ اللي بيصوموا بيعملوا ايه؟ بيمتنع عن مقوم حياة، وبعدين يجي بقى مقوم النوع اللي هو ايه؟ والحافظين ايه؟ فروجهم والايه؟ والحافظات. نلاحظ هنا ان الحق سبحانه وتعالى ارضى اسماء الممثلة لجنس المرأة وجاب التكليف فيها مسلمات وجابها تم جامع ايه؟ مذكر سالم وجامع مؤنث وجامع مؤنث سالم. الا انه ايضا لاحظ برضو الستر، ولذلك لما جاء والحافظين فروجهم ما قالش والحافظات فروجهن، وقال والحافظات وسكت. برضو مبنية على الستر ولا مش مبنية؟ وحاجة تانية، والذاكرين الله كثيرا. والذاكرات جابها، وبعدين أعد الله لهم وأعد لهن، برضو عمل إيه؟ أعد الله لهم وسكت برضو عن ذكر، مما يدل برضو على أنه إيه؟ يقول الستر مقصود لي، مش إهمال للمرأة ولكن شرف للمرأة في إن اسمها ما إيه؟ ما يجيش. ولذلك إحنا قلنا إن إحنا بنقول على الست هي الأهل، ونقول عليها الإيه؟ ونقول الجماعة، ونقول الإيه؟ ونقول الأولاد. مما يدل على ايه؟ مسألة الستر. ولذلك تجد هناك سيدنا ابراهيم لما جاءه الملائكة وقدم اليهم العجل الحنيف، ام لا لما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم، قال دولين علي شرط مش راضين ياكلوا اكلي. فهم شعروا بهذا، قالوا لا احنا ملائكة ومرسلين الى قوم لوط وامرأته قائمة. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قامت هي قالت إيه للبشارة؟ يا ويلتا أهلي وأنا عجوز.
4: هذا بعلي شيخة،
3: إن هذا لشيء عجيب. قالوا لها أتعجبين من أمر الله؟ عجيب في قوانينكم، إنما عند ربنا قال في حتة ثانية هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الأسباب عندك أنتم، إنما أنا خالق الإيه؟ خالق الأسباب. خلاص برضو سمها إيه؟ أهل. برضو سمى مرات إبراهيم إيه؟ أهل. ليه؟ كلها مبنية على الإيه؟ فكأن الله حينما أرضى أسماء نيابة عن المرأة بأنه ذكر كذا جمع مذكر وكذا جمع مؤنث، برضو إيه؟ دس الستر في الايه؟ في بعض الايات ليبين انه انما اراد في التكليف سترهن فقط. ليه؟ ليجعل الستر سياج المرأة في كل شيء حتى في التكليف. اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. المغفرة قلنا تكون لذنب لسيئة، واحنا قلنا دي الندء درء المفسدة الاول، وبعدين اعد لهم على الحسنة اجر. الله يعد لهم على الحسنة اجر، مع ان الحسنة التي فعلوها لا تعود على الله في شيء، انما تعود على مين؟ على المكلف. ايستفيد الله من عبادتنا؟ ولو ان اولكم الى اخر الحديث ما زاد ذلك ايه؟ في ملكي تضرب جناح بعوضة. وبرضو ولو ان اجتمعوا على أبجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي صدر جناح بعوضة. اما البئدة لصالحنا، اذا يعطيك اجل لامن فيه صلاحك. ولذلك تجد الرسل ربنا يحكي عنهم لا اسألكم عليه اجرا. الله، طب ما تسألش اجر، كأنه يقول الذي اؤديه لكم في عرف الاقتصاد والتبادل يقتضي ان اخذ اجرا لاني اقدم لكم خدمة، ولكن لانها هدية من الله لكم مش هاخد منكم اجر، لان العملية اللي هقدمها لكم لا تستطيعون بامكانياتكم ان تدفعوا اجرا لي عليها، وانما اخذ اجري من الله الذي كلم. لان لما اخذ اجركم هتدوني ايه انت يا عرايا زي ما يقول، انت هتدوني ايه انت؟ انما ناخد اجر من مين؟ يبقى بيغلي العمل ولا لا؟ فكأن العمل بطبيعة الفطرة الاقتصادية يتطلب اجرا، لكن اجر عالي قوي لا يقدر عليه المكلف. يقوم الرسول من دول يقول لا، اجركم ماخدوش منكم، انما هاخده من مين؟ انا اجري من الله، لان العمليه بتاعتي كبيره قوي. لا ما شاء الله. واجرا عظيما، واحنا قلنا كلمه ساعه ما تشوف عظيم، شيء عظيم ياخد ايه؟ كبر ده في الحجم، ونفاسه في الصفات، وامتداد في الزمن. يبقى دي عناصر العظمه، عناصر العظمه ايه؟ كمية كبيرة، صفات حسنة مدة أطول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. الله، ده الحكاية لسه ممتدة في المسلمين والمسلمات، بدليل المؤمن ما يسيبش الحكاية مرة واحدة كده بقى يجيبها في عشر صفات، وبعدين على طول تيجي آية ثانية يروح سايبها كده، راح برضو جايب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. يبقى جاب الجنسين ولا ما جابهمش؟ دي بقى يقول لك في حاجة تخدم ما قبلها وتخدم ما بعدها، وهي شيء واحد. قال لك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، دي علشان تمشي مع المسلمين والايه المسلمات، ما يسيبهاش مرة واحدة كده بقى يفتحها لهم على الواسع وبعدين يجي على طول يضيعي. قال لك دي خدمت اللي قبله، لكنها تخدمه ايضا ما به اصل السبب. ليه؟ لان المسألة نازلة في عبد الله بن جحش وفي زينب اخته، الاثنين ما حبوش البنت تتجوز مين؟ زيد بن حارثة. فكأن الاثنين مؤمن اللي هو عبد الله اخوها، ومؤمنة اللي هي زينب اخته. ايه قصتها؟ لها قصة بقى طويلة. احنا نعرف قصة زيد مع رسول الله. وزيد بن حارثة كما علمنا التاريخ ورجال السير سرق من اهله، فلما سرق من اهله بيع في السوق على انه ايه عبد، فاشتراه حكيم بن حزام، ثم وهبه للسيدة خديجة، ثم وهبته السيدة خديجة أم المؤمنين إلى سيدنا رسول الله. بقى مين؟ بقى مولى محمد. بينما هو في السوق إذ رآه جماعة من قبيلة أبيه، فلما رأوه عرفوه، فذهبوا إلى أبيه وعمامه وقالوا لهم إن ابنكم وجدناها في سبيل. جاء القوم بطبضهم وقضيضهم وسألوا، فإذا به عند رسول الله، فذهبوا إلى رسول الله وأخبروه القصة، ابننا سرق ولم يكن عبدا، وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، فإحنا جايين لك عشان إيه؟ تعطي ابننا لنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيروه، فإن اختاركم فهنيئا لكم، وإن اختارني فما كان لي أن أسلمه. فرد زيد وقال والله ما كنت لأختار على رسول الله أحدا. شوف موقفه من أبوه بقى وعمامه. ففضل مثل هذا التصرف كيف يكافئه رسول الله؟ فقال اذا احنا ناخد العاده اللي العرب عاملينها ونقول ده زيد ابن محمد بلاش ابن حارثه ده اللي هو رفض ده فسماه زيد ابن ايه ابن محمد وكان اسمه ايه زيد ابن ايه ابن حارثه. الله يريد ان ينهي في الجزيره قصه التبني يعني اخذوا ولد من ابيه ودعوى انه ابنه اللي قالها في اول ايه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وهذه واحده وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم قلبين في الجوف لا مش موجوده قلبين لواحد لا واحد حقيقي وواحد مش عارف لا امراه وام لا للثلاثه دول ما فيش. فلا اذا اراد ان ينهي قضيه مشهورة وهي قضية التبني في الجاهلية شاء الله أن تجيء على يد محمد بن عبد الله رسوله. ومدام سيدنا محمد تبنى مين زيد وبقى زيد ابن مين ابن محمد فالحق سبحانه وتعالى أراد أن ينهي مسألة التبني أدي شق. ومسألة التبني كان بيترتب عليها حكم الابن في ميراثه وفي ان امراته ما ياخدهاش ابوه ابوه المدعى. فاذا المساله عايزه شقين اثنين شق ننهي ايه به التبني وشق انتوا كنتوا بتحرموا زوجه المتبنى ان يتزوجها لمين المتبني عايزين ننهي الاثنين دول فينهيها على يد من على يد سيدنا رسول الله ومع من مع رسول الله مع زيد. في ظاهر الامر المساله هي عايزه تعدل نظام اجتماعي فاسد لكن تدك فعل محمد حتى الناس اللي يقول لك اهو يا سيدي اخذه اهو ربنا ما هم حاكم كانوا شطار لما يشوفوا حاجه ناحيه محمد يامنوا بربنا وحاجه بعين محمد يكفروا بربنا بعد ما يقول لك ده محمد ده والعياذ بالله كذاب ومحمد بيدعي انه مش عارف ايه ومحمد بيدعي ايه وبيدعي انه له اله وانه الرب الكلام ده كله تمام عايزين يكفروا بس كويس كده. ولما فطر الوحي عنه مده ام فرحوا شوف قالوا ايه بقى ان رب محمد قد قلاه. طب اشمعنا في الهجر امنتم بان له رب يكفوه عشان تقفش المسائل وتعرف انهم عايزين ايه عايزين يغفروا بس كده. طب الاول كنت بتقولهم ده مدعش اشمعنى دلوقتي وقلت رب محمد قد ايه ولذلك قال ما ودعك ربك وما قلوي بيرد عليهم كلام حلو قوي. اذا المسألة فيها شقين الشق الاول تصرف رسول الله بان تبنى ان الابطال ده هيجي ابطال فعلا لرسول الله يمكن يشمته فيه لك او بمجرد هو ما تبنى ربنا لهال الله ده ربنا مش عاجبه تصرفه على الاول. اذا المساله عايزه فالحق سبحانه وتعالى يعالج القضيه علاج رب لانفاذ الامر في ايه نصره حبيب له وهو رسوله فما يبي ما يجيش يشوش عمل الرسول فيقول ايه ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. شوف الجملة هو اقسط عند مين ان كنت انتوا عملتوها محبة وعدل في انكم تحبوا الولد وعملتوه ابنكم ده قسط منكم عدل بس عدل بشري لكن انا عندي عدل احسن من كده فالكلام اللي انا بقوله انتم انت يا محمد عملت القسط بعرف البشر لكن انا حكمي اقسط من حكمك. وحين يرد الله حكمك الى حكمه ويديك الشرف ده بان لك الاصل هو انك مقسط يبقى ده كلام تكريم لرسول الله ولذلك قال ده هو اقسط كان فعل محمد كان قسطا كان فعل محمد كان عدلا بس بقانون ايه البشر. ومحمد جاي عشان ايه يعمل مش في قانون البشر ده يغير قوانين البشر بقوانين رب البشر. يبقى طلع من المأزق ده ولا ما طلعش؟ طيب رسول الله تبنى زيدا عشان زيد تنازل عن ابوه، تنازل عن ابوه وبعدين ربنا هيلغيه وبعدين يرجعه اسمه زيد بن حارثة تاني، بقى بعد كان زيد بن محمد، يبقى لازم ينصفه. ينصفه العلم الوحيد من صحابة رسول الله الذي ذكر في القرآن بنصه وفصه، فلما قضى زيد منها وطرا. فهو حرم أن زيد بن محمد، ولكن جعل اسمه في كتابه يتعبد بتلاوته. ايه العظمة دي؟ دي تفرح من بقى. يبقى جابلت عمل ايه الاثنين. هنا بقى وما كان، كلمة ساعة ما تسمع وما كان دي، يبقى لا يمكن ان يرد في باب العقل ان فيه مؤمن ومؤمنة وربنا ورسوله ياخذوا امره هم يقفوا فيه. ما كان لهم وحودي جحد لهذه القضية، وإلا فما يبقاش لا إيمان لا بالله ولا رسول. طب معنى ذلك إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. طب ده أنت يا رب أثبتت الاختيار مش كده؟ أثبتت ولا ما أثبتوش؟ أم قال لك إيه، وقصة الاختيار دي قصة طويلة، فيه فرق بين اختيار داخل في التكليف إن شئت فعلته أو لم تفعل، وشيء في إيجاد التكليف ما لهمش خيار في أنهم يجيبوا الشيء المكلف به، إنما أنا إذا كلفتهم أنا صاحب التكليف، أنا اللي أكلف، كلهم يطيعوه أو ما يطيعوش ده موضوع آخر. يبقى فيه فرق بين خيار التكليف وخيار التكوين. هم ما يقدروش يقولوا لي اختر دي نيجي على هواهم، لا أنا أقول وبعدين تركت لهم الاختيار في أنهم يقبلوها أو، وما دام ثبت انهم مؤمنون باله وبرسوله كان واجب انهم يعملوا ايه بقى؟ يرتضوا الامر. القصه بقى المستشرقين صالوا فيها وجالوا وعملوها شغلانه، هي وزوجات النبي مره واحده كده يمسكوا دي مره ويمسكوا دي مره. قال لك يا اخي ده محمد البيت عجبته فحب ان زيد يطلقها، خلى البت تشاغب زيد عشان يطلقها. وبعدين هو يقول لهم يا اغبياء، اولا زينب بنت جحش الاسديه بنت عمه رسول الله وهو اللي مكلف باداره اموالها وبداره شؤونها وبداره كل حاجه، فكان يقدر من الاول ياخدها ويتجوزها. يقول ده بنفس القران وتخفي في نفسك ما الله مبديه، بتخفيه بتخبيه ولكن ربنا قفش. يقول له طب خلينا برضو هيك ونفهم النص، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ان اردت ان تعرف ما الذي اخفاه رسول الله فخذه مما ابداه الله. مش هو قال له كده؟ قال له انت بتخفي في نفسك اللي هقوله، طب نشوف ربنا قال ايه. فاللي اخفته انت هو اللي ربنا حي ايه؟ وقال ربنا حيقوله. تبقى انت تقول لا بيخفي ويه؟ ما بيخفيش ولا اي حاجه، لان انت قلت وتخفي في نفسك ما الله مبديه. نقوم اللي حكم بيننا وبينكم ايه؟ نشوف ابداء الله، ما الذي ابداء الله؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. يبقى انهدم الكلام بتاعكم ولا لا؟ ومع ذلك بتقولوا ان محمد انشغل قلبه بها، ولماذا تجعلون انشغال قلب محمد انشغال جنسي؟ ما تشوف القصه من الاول. حينما ذهب رسول الله برسوله ليخطب زينب، ظن اخوها عبد الله وظنت هي وظنت حمل اختها ان الرسول هيخطبها له، فلما قال عبده الحكايه بقت وحمله طلعت بقى فيها وبقت شغلانه وعبد الله اخوها وزي كنا فاهمين انه حي ايه؟ يخطبها لنفسه، جاي يخطبها للعبد بتاعه. فقالوا له ده هو خطبها للعبد بتاعه. قالت ده كلام عن الله، خلاص مالناش فيه كلام. مالناش فيه كلام، ما دام كلام ربنا مالناش فيه ايه؟ وقبلت ان تتزوج مين؟ ان تتزوج زيد. طب انتوا بتقولوا انشغل به. طيب لما يجي زيد يشتكي له ان زينب بتعامله وحش، وزينب بصراحة كده محتكرة، وزينب نظرة الى انها قرشية ومش عارف بنت عمة رسول الله وهو مولى وعبد، زي ما يقولوا عندنا منكدة عليها عشته. انما كون ربنا امر خدني جوز، انما ما تاخدش قلب بقى، بالامر للقالب، خد قالبي انما قلبي لا. جيت كرجل دي ما تتعبه، لكن حبه لرسول الله، وكون رسول الله يجيب له كده بنت عمته ويجوزها له، ده شرف كبير، مش عايز يملط من الشرف ده. نقوم يجي نقول ابحثوا في علاقة المرأة بالرجل قبل ما نبحث اي حاجة. الذي خلقنا خلق الرجل للمرأة والمرأة لمين؟ للرجل. ولذلك العربية لما جت توصي بنته ام اياس لما خطبها الحارس، وام اياس كانت ذكية، فما بتوعظها بتقول لها اي بنية انك لو تركت بلا نصيحة لكنت اغنى الناس عنها، لانك انت يعني ولو ان امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس، مش عايزة. ولكن الرجال للنساء خلق فلهن خلق الرجال. وإحنا قلنا زمان يستطيع الرجل إنه يعيش ابنته أحسن عيش، تقوم مهما كانت في النعمة نفسها تتوق إلى هذا. ولذلك ادي السبب في ان ربنا بيقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ليه؟ لانه يعطيها ما يعطيه الاب والام والاخوه وازيد من ذلك مما لا يقدرون ولا يستطيعون. نعم. وبعدين قالت لا، وان النصيحه لو تركت لفضل ادب لتركت لذلك منك، يعني ما كناش نقول لك نصيحه، ولكنها تذكره للغافل ومعونه للعاقل. كلام جميل. الشاهد ان الرجل للمراه والمراه للرجل. مهما عملت على البنت اسوار من عز واسوار من جبروت برضه تنخيل كده لما تشوفها ويفوت عليها بس، ولا امها، لان امها مقدره المساله بتجربه، تبقى هي اللي هتنجن. يمكن البنت لسه ما عرفتش حاجه، انما امها تبقى هي اللي شايطه. الله. يبقى اذا المساله بالنسبه لزيد كانت صعب، لان الزواج ربنا عمل له ثلاث مراحل كما قال خالق الرجل وخالق المراه، قال لتسكنوا إليه، هذه واحدة، وجعل بينكم مودة، هذه الثانية، ورحمة، يبقى إيه؟ ثلاثة. يبقى أول مرحلة إيه؟ السكن. فإن امتنع السكن لمنغصات الحياة يبقى على الأقل خدوها من باب المودة. طب ده أنت لما تعاشر واحد صديق وتقعد مدة طويلة كده وياه، يبقى عشرتك له ومودتك له لها ثمن، تقوم تستحمله بعض عشان المواد اللي كانت، ما عادش مواد، لا سكن ولا مواد. فليرحم الرجل امرأته إن لم تكن على وفق ما يريد، عجزت مرضت عيت، يبقى رحمة بقى، وهي برضو بالشكل ده. يبقى كم مرحلة؟ سكن، مودة، ورحمة. لم يجد زيد في الحكاية دي لا سكنا ولا مودة ولا ما رحمتش انه عبد، فبقت منغصة عليه حياته، فيروح يشتكي لمين؟ لسيدنا. ها؟ يشتكي لسيدنا. سيدنا يقول له اتق الله، اتق الله. بقى بالله لو ان رسول الله في باله شيء ما كانش مجرد ما يقول له ده البت مش عجباني يقول له ايه اللي مقعدك؟ خدوها بغير في غير النبي كده. كان يقول له ايه اللي ما عاد مش ما هي ما تستهلكش انت مش عارف الله عمال بقى لما يقول له افتكر امسك عليا كده الله يبقى ده كلام متناقض. شيء اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان قد فكر في امر زينب فلماذا تعدلون به على التفكير في الغريزه؟ لماذا لا تعدلون به الى مرتبه الانصاف انه ارغمها على ان تتزوجه وهي بنت عمته قرشيه وهو عبد وعرف انها ما كانتش راضيه لا هي ولا اختها ولا اخوها. طب لما يشوف انها الان ويا ما يحبش يطيب الخاطر ده ويصلح الحاجه اللي حصلت دي ويضمها اليه تبقى ام مؤمنين. ثم من الذي منع رسولا قال الله انه بشر من ان تكون له هوايه؟ الرسل اللي كل اللي سابقين كان لهم هذه الهوايه وده فيها ايه؟ ده على فرض يعني، لكن الناس لم يحسنوا الايه؟ الظن. والذي يدل على انها ترتيب رباني صرف انك انت تجد المساله الرياضيه موجوده في الايمان بتاع مين؟ سيدنا وزيد وزينب. انت عارف حاجات خليك رياضي؟ يعني ايه خليك رياضي؟ خد المساله رياضه يعني اما تنهزم في كوره ولا تنهزم في حاجه خلاها ايه ما تعملهاش يعني كماش قضيه وعداوه خليك ايه؟ رياضي. في رياضه ايمانيه رياضه ايمانيه. ام قال لك يا اخي ده القران بيقول وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. ايوه بيخشى الناس. ما هي الخشيه اولا؟ الخشيه نوعين، فيه خشيه من شيء تخاف ان يضرك وفيه خشيه استحياء ما يقدرش يضرك انما تبقى تستحي. والله سبحانه وتعالى يحكي عن رسوله هذا يقول ايه؟ ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. الله. يبقى اذا المساله الخشيه اللي بيحبها محمد انهم هيمسكوا سيرته الكفار ويقولوا شوف يا اخوان تزوج امراه متبناه. ما هو يا اولاد الايه احنا الغينا التبني، ما دام الغينا التبني ما تبقاش في حجه. ده الكلام ده لو

0: ما ياخذش موقف الشبهة. ورسول الله عودنا ما مرش عليه الصحابة وهو يتكلم مع امرأته صفية وهي في حجاب، فلما رآه الصحابة لووا نفسهم عنه فقال على رسلكما إنها صفية. بده يعمل ايه؟ ينفض عن نفسه اي شبهة. قالوا له هو احنا نشك حتى فيك يا رسول الله؟ قال ان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الدم. شوف على كلمه على رسلكم ما تجروش، ما تعملوهاش جميله فيا، انكم يعني بدكم تسطروا، مش عايزين تفضحوا، مش عايزين تفتشوا ورايا. على رسلكما انها صفيه. الله، اذا رسول الله عنده استحياء. لا ادل على هذا من انه وهو في عز انتصاره على قريش ودخل مكه فاتحا وسماهم الطلقاء، كان قد اهدر دم عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح، اهدر دمه لانه نال من رسول الله كثيرا. فلما اهدر دمه جاء سيدنا عثمان بن عفان يستأمنه، يعني يطلب من رسول الله الأمانة لعبد الله بن سعد، فما رد عليه رسول الله، سكت وكان ينتظر إن حد يخلص عليه. لكن عثمان رضي الله عنه أعاد السؤال وكرره، فلما استحى رسول الله من عثمان أمن عبد الله. فلما أمنه وخد سيدنا عثمان عبد الله وخرج من مخبر رسول الله، شوفوا بقى العظمة. قال رسول الله: ألم يكن فيكم رجل رشيد يقوم إلى الرجل فيقتله؟ عرفوا أنه ما رضيش يدي الأمان لسيدنا عثمان أول أمر، يبقى معناها أنه مش إيه، مش راضي. قال لهم: أما كانش فيك واحد رجل رشيد يقوم للرجل ده ويقتله وريحنا، ونبقى سبق السيف العزل سيدنا عثمان ما خلاص المسألة انتهت، هيستعمل في ايه؟ قال عباد بن بشر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن عيني كانت في عينك وأنا أنتظر منك إشارة أن أقتله، لكنك لم تفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة الأحزاب من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الآية 35 وحتى قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الآية 36 من سورة الأحزاب. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات سعيد مدبولي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.

0: تمام 11، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسألك يا ربنا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين. اللهم إذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيوننا من عبادتك ومن طاعتك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور وسام البحيري من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

الله سبحانه وتعالى عليم خبير، ومع ذلك جعل مع كل منا ملكين يرصدان عليك الكبيرة والصغيرة، وينقلان إلى الله أخبارك، ويرقبان أفعالك، ويحصيان أنفاسك، وهما شاهدان لك إن أطعت أو عليك إن أسأت، وسيقدمان إليك يوم القيامة كتاب أعمالك. يقول جل وعلا: ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

0: الصلاة بستان العابدين وسعادة الخاشعين وراحة نفوس العارفين. فالمسلم الخاشع يؤدي الصلاة وقلبه منشرح مطمئن وعيناه قريرتان ينتظرها إذا أقبل وقتها. فإذا صلى الفجر كان في شوق لصلاة الظهر، وإذا صلى الظهر كان في شوق إلى صلاة العصر، وإذا صلى العصر كان في شوق إلى صلاة المغرب، وإذا صلى المغرب كان في شوق إلى صلاة العشاء، وإذا صلى العشاء كان في شوق إلى صلاة الفجر. وهكذا قلبه معلق بالصلاة لأنه يجد فيها راحة وطمأنينة وسكينة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة إلى يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف.
1: يا إلهي لبيك لبيك أنت رحيم رحمة النور إذ يلبي العيون.
0: أخي المؤمن، اعلم أن الدنيا دار ابتلاء، فلا يحملنك الشيطان على ما تخسر به دينك ودنياك كاليأس من رحمة الله وعدم الرضا بقضائه سبحانه. وأعظم الصبر الصبر على فقد الولد. يقول ثابت البناني: مات عبد الله بن مطرف، فخرج مطرف على قومه في ثياب حسنة وقد ادهن، فغضبوا عليه وقالوا: يموت عبد الله ثم تخرج في ثياب من هذه مدهنا؟ قال مطرف: إني أستكين لها، وقد وعدني ربي تبارك وتعالى ثلاث خصال، كل خصلة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.

0: أخي المؤمن، شكر الله تعالى يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما شكر القلب فهو أن تعتقد أن هذه النعمة التي حصلت لك إنما هي من فضل الله عليك، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وأما شكر اللسان فبالتحدث بنعم الله عليك من باب إضافتها إليه سبحانه، وليس من باب التفاخر على العباد. يقول جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما شكر الجوارح فبتسخيرها في طاعة الله عز وجل وعدم الاستعانة بها على معصية. روي أن رجلا سلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرد عليه، ثم قال له عمر: كيف أصبحت؟ قال: أحمد الله. فقال عمر: ذاك الذي أردت.
1: يا خالقي، أنا لست أعلم شكوتي، أنت العليم بها وأنت خبير.

اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واغفر لنا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. يا رب، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من برية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. نسألك ربنا أن تحفظ أبناءنا وبناتنا ونساءنا. اللهم اجعلنا ووالدينا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وكتبت لهم الجنة، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وبدل حزننا فرحا وعسرنا يسرا. اللهم إنا نسألك شفاء لمن مسه الضر، ورحمة لمن ضمه القبر، وفرجا لمن ضاق به الصدر، وجودا وكرما لمن رفع يديه يطلب العفو منك من كل ذنب. يا أكرم الأكرمين يا الله.

0: إلى هنا إخوة الإيمان، نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ طه الفشني وبطانته هذه التواشيح الدينية إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أعزائي المستمعين، حان الآن موعدكم مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، والتلاوة المباركة من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

في حق على المتقين.

أياما معدودة.

أياما معدودة.

coupe. فتاب عليه.

0: Cup.
1: فتاب عليكم وعليكم.

فتاب عليكم وعفا.

فتاب عليكم.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقاري الشيخ عبد العزيز علي فرج، والتلاوة المباركة كانت من سورة البقرة بمشيئة الله عز وجل. قرآن السهرة ليوم الغد هو للقاري الشيخ محمد رفعت، والتلاوة من سورتي القمر والبلد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد لحظات سيقدم الزميل عمر سلامة مع الصحابة والتابعين، بعده تقدم الإعلامية القديرة الدكتورة هاجر سعد الدين موسوعة الفقه الإسلامي. من تسجيلاتنا الخارجية يأتيكم بعد منتصف الليل بربع الساعة، من تقديم الزميل عماد الدين عبد الخالق. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات. منتصف الليل،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وهدوء.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في ضيافتنا دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابية الكبيرة سيدتنا عائشة رضي الله عنها، قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الأثر يصف لنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يميل إلى التيسير صلى الله عليه وسلم ورفع الحرج عن الناس في كل شؤون الحياة. فإذا خير بين أمرين من أمور الدنيا أو العبادة اختار الأسهل والأقل جهدا، شريطة ألا يكون في الاختيار معصية لله عز وجل أو قطيعة رحم. فإذا كان الأمر الأيسر يعود إلى ذنب، كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس هروبا منه وامتناعا عنه تعظيما لحرمات الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابية الكبيرة سيدتنا عائشة رضي الله عنها، متحدثة عن سيدنا الرسول والتيسير. هذا المنهج هو منهج الإسلام، أقصد منهج التيسير الذي كان عليه سيدنا الرسول.
2: إن الدين الإسلامي هو دين اليسر والسهولة والسماحة، وليس معنى اليسر التفريط في فرائض الله أو ترك للواجبات، بل حقيقته أداء الطاعات بوسع الاستطاعة من غير تعنت، ورفع المشقة غير المعتادة بالرخص الشرعية التي شرعها الله تعالى. فالله تعالى لا يريد لنا إلا ما نستطيع أن نقوم به، يكلفنا به. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال أيضا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال أيضا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله تعالى أوجب علينا العبادة وجعلها سهلة، رحبة، واسعة، عامة، شاملة، لدرجة أنها لم تقتصر على أركان الإسلام، بل كل قول طيب عبادة، كل سلوك حسن عبادة، كل عمل صالح عبادة. عندما ينتهي الإنسان عن كل ما نهاه الله عنه، هذه أيضا عبادة. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة في ذلك. ما خير حضرته صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إن النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في طاعة الله وفي عبادة الله وفي أن نقوم بما وكل إلينا بكل يسر وسهولة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
1: أستاذنا الكريم، نعم، كان سيدنا الرسول يختار لأمته كل أمر سهل يسير. نتساءل الآن عن مجالات اليسر والتيسير.
2: أما عن مجالات اليسر والتيسير فهي كثيرة، منها التيسير والسماحة في المعاملات. فعندما يتعامل الإنسان مع غيره فلا بد له أن يكون سمحا، سهلا، لينا. فالسهل اللين محبوب عند الله ومحبوب عند خلق الله. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالتيسير مطلوب في كل شيء. في المعاملات المالية نعم السماحة في البيع والشراء، منها أيضا إنذار المعسر أو الوضع عنه، قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أيضا إقالة العثرات، قبول رد السلعة للمشتري إن ندم وتبين له عدم حاجتها، قال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عسرته، أيضا الاعتدال والسهولة والابتعاد عن الغش والظلم والتدليس والاحتكار، صور كثيرة في المعاملات، أيضا كذلك التيسير في العبادات، وهذا منهج الإسلام. فالله تعالى لا يكلف الإنسان بما لا يطيق ولا يكلفه بما لا يقدر عليه، فالله تعالى يحب اليسر والسماحة في كل الأمور.
1: أستاذنا الكريم، نتساءل الآن عما يستفاد من هذا الأثر الكريم الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها عن سيدنا الرسول.
2: يستفاد من هذا الأثر أن التيسير والسماحة من أخلاق الإسلام، أيضا تعظيم حرمات الله، فالغضب لا يكون إلا عند انتهاك حرمات الله عز وجل لا للانتقام الشخصي، أيضا اختيار السهولة في أمور الدنيا والمعاش ما لم توجد معصية، كذلك تجنب التشدد المبالغ فيه إذا كان هناك طريق ميسر مباح. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وحثه على الرفق واللين واليسر، الغضب لا يكون إلا لله وفي الله، تخيير التيسير بشرط ألا يقود إلى معصية.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابية الكبيرة سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نشكر دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. دائما يا دكتور نقول إن الأسرة نواة المجتمع، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. فلو نتحدث عن فلسفة الأسرة في الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأسرة في الإسلام هي النواة الأساسية والخلية الأولى لبناء المجتمع الصالح، وتستند إلى فلسفة متكاملة تهدف إلى تحقيق السكن النفسي والاستقرار الإنساني، وتقوم على أسس ومقومات منها الميثاق الغليظ، حيث يعرف الزواج في الإسلام بأنه ميثاق مقدس وليس مجرد عقد مادي أو لقاء عابر. ونحن نعلم في لغة القانون أن الميثاق أعلى درجات القانون. أيضا تقوم الأسرة على المودة والرحمة، حيث تقوم العلاقة الزوجية على أساس المودة، على أساس السكن النفسي لكلا الزوجين والمودة. ولذلك ختمت الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فختمها بالرحمة. الرحمة تظهر يعني حينما يضعف أحد الطرفين أو يكون في ظرف خاص إلى آخره،
2: يكون في رحمة. نعم.
3: الآخر عليه أن يتصف بالرحمة. ولذلك التدرج في الآية بدأ بالسكن وهو أعلاها، ثم المودة والحب، ثم الرحمة في حال الضعف أو ضعف العاطفة أو اشتداد المحن، فيرحم أحد الزوجين صاحبه ويعفو عن زلته ويكف إلى جانبه في مرضه وعجزه وشدته. فبدون الأسرة أيضا يضيع النسب وينهار التعليم وتضعف القيم الأخلاقية. أما الأسرة فإنها تنقل القيم وتنتج الاستقرار النفسي وتبني الهوية. ومن هنا كان حسن الاختيار قبل الزواج أمرا بالغ الأهمية، لأن صلاح الأسرة يبدأ من صلاح الاختيار. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالميزان الذي ينبغي أن يقدم في اختيار الزوج
2: هو الخلق،
3: وليس المال وحده أو الجمال وحده أو الجاه والمنصب. وفي هذا توجيه حكيم، لأن المال قد ينقص والجمال قد يزول، أما حسن الخلق والدين فهما ثابتان وهما أساس المعاملة الكريمة وحفظ الحقوق.
2: الدين أيضا يا دكتور هو تعامل وليس عبادة فقط، لأن البعض مثلا بيعتبر أن الدين هو عبارة عن صوم وعبادة وصلاة، ولكن المعاملة من أهم الأشياء اللي يجب أن هي تكون موجودة بين الناس وبعضها.
3: هذا صحيح، بدليل أن الخلق من الدين. ورغم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أفرده بالذكر في قوله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. كان يكفي أن يقول ترضون دينه، سيدخل فيه الدين، لكنه أفرد الخلق بالذكر ليلفت الأنظار إلى أن المقصود من الدين ليس هو العبادة فقط، وإنما المقصود الأخلاق التي سيتعامل بها الزوجان بعضهما مع البعض. وجعل أيضا حسن المعاشرة التي هي من الأخلاق أصلا من أصول الحياة الزوجية، فقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالعلاقة الزوجية لا تقوم على طلب الحقوق فحسب، وإنما تقوم كذلك على أداء الواجبات، وليس المقصود من القوامة المذكورة بعد ذلك أن تكون وسيلة للظلم أو الإهانة، بل هي مسؤولية. حينما نقول رجل صوام يعني كثير الصيام،
2: نعم،
3: قوام يعني كثير
2: نور
3: القيام،
2: القيام. أي
3: فالآية عبرت هكذا: الرجال قوامون يعني يقومون على شؤون الآخرين، وذلك كثيرا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فالإنسان لا يقاس حسن خلقه في المجتمع بما يظهره أمام الناس فقط، وإنما يظهر جوهر أخلاقه في معاملاته لأقرب الناس إليه. ومن ثم فإن الاحترام والرفق والصبر والتشاور وحفظ الأسرار والتعاون في شؤون البيت كلها مظاهر عملية لفلسفة الزواج في الإسلام.
2: ومن أهم الأشياء كما قلت الآن حضرتك يا دكتور هي الحفاظ على أسرار الأسرة، لأن في المواقع الآن بتجد إن البعض بيفشي أسرارا كثيرة عن أسرته، وهذا طبعا من أكبر الكبائر إن رجل أو امرأة تتحدث عما يدور بينهما من علاقة.
3: هذا صحيح، فقد شدد الإسلام على حرمة إفشاء الأسرار الزوجية، بل طلب كتمانها، وجعل من يفعل ذلك من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عاطف الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
5: من تسجيلاتنا الخارجية.
4: برنامج يعده ويقدمه
6: عماد الدين عبد الخالق.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة من تسجيلاتنا الخارجية. نستمع إخوة الإيمان إلى حلقة من هذا البرنامج يقدمها لنا الرائد الإذاعي أحمد همام. ولد الإذاعي أحمد همام القزمازي عبد ربه في الأول من أكتوبر عام 1961 في مركز السنبلاويين محافظة الدقهلية. التحق بالتعليم العام وتخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة عين شمس عام 1984. التحق مذيعا بإذاعة القرآن الكريم في 15 من أغسطس عام 1987. قدم العديد من البرامج، ومن أشهرها قيم إسلامية، رحلة مع القرآن، الأمثال في القرآن والسنة، رحلتي مع القرآن، وصايا من القرآن والسنة، من تسجيلاتنا الخارجية. وله الكثير من الأمسيات الدينية والإذاعات الخارجية، من نقل صلوات الفجر والجمع والتراويح من أشهر مساجد مصر ومن الحرمين والمسجد الأقصى المبارك. كان الأستاذ أحمد همام عضوا بمجلس النواب لفترتين، توفي رحمه الله تعالى في 3 سبتمبر عام 2024، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين. نستمع إخوة الإيمان في حلقة الليلة إلى إحدى حلقات برنامج من تسجيلاتنا الخارجية، تقديم الإذاعي أحمد همام.
4: من تسجيلاتنا الخارجية.
8: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاوة اليوم من التسجيلات الخارجية النادرة للقارئ شيخ راغب مصطفى غلوش، وما تيسر من سورتي هود والنصر.

وقال

Mm-hmm.

ونادى نوح رب

Thank you.

ಆಗಿರುತ್ತೆ.

Mm-hmm.

Well, there

وإذا أردنا أخاه

إن أنتم إلا

أفلا تعقلون.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

Thank you.

Mm-hmm.

0: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ شيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتي هود والنصر.
2: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة التي قدمها الإذاعي أحمد همام في إحدى حلقات برنامج من تسجيلاتنا الخارجية في فترة الثمانينيات. وفي الجزء الثاني من البرنامج نستمع إخوة الإيمان إلى جانب من نقل حي لشعائر صلاة الفجر للإذاعي أحمد همام.
1: أيها الإخوة المؤمنون، نعيش مع هذه الابتهالات الدينية يقدمها المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

وزاد في بهجة الأعياد ذكراه. منه بدا النور

ونور طاق عليه الصلاة والسلام. ونور

منه بدا النور منه بدا النور

0: محمد
1: عليه الصلاة والسلام.

كان طلعته محمد من أنار الكون طلعته.

0: 방을 무함마두
1: 아리스라두 사람
0: 하비비 샤피아이 더미

يعبدوني. من أنار الكون طلعته

الفاتح الخاتم المختار من مضر الفاتح الخاتم المختار

فكان نورا على نور يسر به.

من أيد الله بالقرآن دعواه فكان نورا على نور نور على نور حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.

0: نور على نور يسر به من شاهد النور يزكو في محياه وكان بالحلم والآداب متصفا صلى الإله على روح تضمنها قبر بطيبة طيب المسك راياه.
1: أيها الأخوة المؤمنون، لقد استمعنا إلى ابتهالات دينية المفتي الشيخ محمد الطوفي، وذلك في رحاب المسجد الحسيني بمدينة القاهرة.
2: رحم الله تعالى الإذاعي أحمد همام رحمة واسعة. إخوتنا إخوة الإيمان، وهكذا وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة التي استمعنا فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش مما تيسر من آيات الله البينات من سورتي هود والنصر، ثم ختمنا بهذا الابتهال لفضيلة المبتهل الشيخ محمد الطوخي. وكانت هذه الحلقة بمناسبة ذكرى الإذاعي الأستاذ أحمد همام. إخوتنا إخوة الإيمان، لكم تحيات مهندسة الصوت هدى محمد مع رق تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: من تسجيلاتنا الخارجية،
4: برنامج يعده ويقدمه
5: عماد الدين عبد الخالق.
6: تمام الواحدة من بعد منتصف الليل، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو لأهل الإيمان راحة نفسية وسعادة قلبية، به تطمئن القلوب وبه تسعد النفوس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الأعزاء، فيما يلي نستأنف الرحلة المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يبدأ الترتيل من الآية 25.

0: 40 من سورة الأنفال وحتى الآية 33 من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

لهم إن الله يحب المتقين.

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون.

أمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين.

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

0: يشركون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل مبارك من سورتي الأنفال والتوبة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. بمشيئة الله عز وجل سوف نستمع إلى الفقرة التالية من المصحف المرتل في حوالي 3:10.
2: إذاعة القرآن الكريم من

0: أكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريبا على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت بمداد الخشوع والصوت الشجي العميق تلاوات لا تخطئ طريقها للقلوب. إنه القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي.

0: والشيخ صديق السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي، ولد عام 1898 ورحل عنا عام 1983. التحق بالإذاعة السورية في نهاية الخمسينيات إبان الجمهورية العربية المتحدة، وقرأ بالإذاعة العراقية والإذاعة الفلسطينية والإذاعة المصرية مستودع الكنوز والتلاوات النادرة تقدمه في قرآن السهرة لأول مرة. موعدنا الاثنين السابع من سبتمبر 11:15 مساء على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:25 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من ذوي الأصوات الحسنة. قال يوما للصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رواه الإمامان البخاري ومسلم. وفي رواية الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. أيها الأعزاء، فيما يلي نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، يرتل علينا من الآية 32 من سورة إبراهيم وحتى الآية 23 من سورة النحل.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال فاخرج

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك رتله علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، رتل علينا من الآية 32 من سورة إبراهيم وحتى الآية 23 من سورة النحل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله عز وجل في حوالي 4:15 سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. بمشيئة الله في فجر هذا اليوم سوف نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عزة السيد راشد، وإلى ابتهالات من المبتهل الشيخ حسام الأجاوي، وسوف أسعد بنقل صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف من أسرة المذيعين عبد الجواد شندي، ومعي من التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. وبمشيئة الله عز وجل سيؤذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة في 5:02، أما ساعتنا الآن فهي 2:06 من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح.

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أعزائي المستمعين، أترككم الآن بصحبة زميلي الزميل الدكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدتم طوال الساعات الماضية بصحبة زميلي عبد الجواد شندي، والذي ستسعدون بحضرته في نقل صلاة الفجر الليلة من الجامع الأزهر الشريف، سائلا الله له التوفيق والسداد، حيث معه في فجر الليلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد ومبتهلا المبتهل حسام الأجاوي، ويتابع هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. نسعد بصحبة حضراتكم حتى الخامسة والنصف، معي من هندسة الهواء زميلي مهندس وليد سيد أحمد، سائلا الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم الذنوب والأوزار، وأن يختم الله لنا ولكم بخاتمة السعادة. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أصلح بيوتنا ورب أبناءنا على القرآن، وأدبهم بأدب سيدنا النبي العدنان. اللهم كما بلغتنا شهر ربيع، شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، أكرمنا فيه بشفاعة الحبيب وزيارة الحبيب، وأكرمنا فيه أن نشرب من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا من يلقن الشهادة حين الموت، واختم لنا بخاتمة الإيمان وشهادة الإسلام يا رب العالمين، وارحم من رحلوا عن دنيانا، وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي يتلو من سورة الشورى.

0: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الشورى، تلاها القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هكذا يريد الله من المؤمن أن يكون قويا في جميع حالاته، في نفسه، في عمله، في فكرته، في مبدئه، في صداقته، في بيته، في شؤون أهله وأبنائه، فيما ينزل به من أحداث، فيما يتطلع إليه من آمال. وأن يغلق الباب دون الأمان الفائتة فهي بضاعة الحمقى ومشغلة الضعفاء الذين يأسون على ما فاتهم. وحسب المؤمن القوي أن يقول فيما فات: هذا ما قدره ربي وما شاء بي فعل، فيحسم بهذا آثار الفشل ويسحب عليها ذيول النسيان، ويستأنف ما يأتي من أمره قويا طامحا يعرف طريقه إلى النجاح.
4: الصلاة والسلام عليك.